0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية FM. أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
1: سورة الرعد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة.

وارفع درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخطيئتي.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء علي.

0: ابو صار دم الفادي
1: ابو صار دم الفادي
2: ابو صار دم الفادي
3: بدهم يعتقلوا الاهالي
4: قتلوا عمته حد العين
5: خطفوا جميلي هيدي جميلي
6: قتلوك
7: سمعت هاي اذن

0: الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا. نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري يومي من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.
1: طاب صباحكم بكل الخير، وأهلا بكم مستمعين الأكارم في كل أرجاء الوطن أينما كنتم. هذا يومنا جديد، بداية مشوارنا الإخباري وبداية برامجنا التي تبث على الهواء مباشرة من خلال رايا أف أم ورايا تي في. في يوم جديد نتابع انذارات اخلاء وقصف مجمع الشفاء الطبي بغزه، فالى اين تتجه الحرب؟ ضربه بريطانيه للاستيطان، بريطانيا تتجه لحظر منتجات المستوطنات وتوسيع العقوبات. اخيرا، بعد توقف لثلاث سنوات، الصليب الاحمر يستعد لزياره الاسرى في سجون الاحتلال هذا اليوم.
0: يوم جديد،
1: أهلا بكم في يوم جديد، وإلى آخر أبرز التطورات والمستجدات الميدانية. في قطاع غزة استشهد مواطنا بينهم أسن، وأصيب مدنيين آخرين فجر وأيضا ليلة أمس إثر استمرار خروقات الاحتلال لاتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية في قطاع غزة، تزامنا مع ارتكاب 16 انتهاكا جديدا لهدنة غزة. هذا وقصفت طائرات الاحتلال منزلا بالقرب من مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة بثلاثة صواريخ حربية بعد أن أنذرت مربعا سكنيا بالإخلاء. مصادر محلية قالت بأن سكان محليين نقلا عن سكان محليين أن إطلاق نار مكثف من دبابات الاحتلال استهدف الجنوبي مواصي خان يونس في ساعات الفجر الأولى من يوم أمس. أما في الضفة الغربية، ارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة منذ بداية هذا العام الجاري إلى 100 شهيد بعد استشهاد 4 مواطنين خلال الساعات 24 الماضية برصاص وعدوان قوات الاحتلال والمستوطنين في محافظات قلقيلية ونابلس وطول كرم. دعت قيادة المستوطنين إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو وتوسيع الاستيطان في مناطق ألف وباء في الضفة الغربية، والعمل على تفكيك السلطة الفلسطينية ردا على العقوبات التجارية التي أعلنت عنها عدة دول عن نيتها لفرضها على المستوطنات الإسرائيلية. وقالت هيئة البث العام الإسرائيلية بأن رئيس مجلس المستوطنات في الضفة التقى السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي لبحث خطوات قد تتخذها واشنطن ردا على هذه العقوبات. أخيرا، قالت وزارة الخارجية الإماراتية إنها لا تعلق على ما ينشر في وسائل الإعلام من تقارير بشأن المحادثات بين قيادة الحكومات، وذلك ردا فيما يبدو على تقرير صحيفة إسرائيلية أشار إلى تحذير رئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهان لرئيس الحكومة الإسرائيلية، وذلك قبل هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حماس وأطلقت عليه طوفان الأقصى.
0: يوم جديد على رايا اف ام ورايا تي في.
1: اهلا بكم الى اولى ورقاتنا. في قطاع غزة تتواصل التطورات الميدانية في القطاع مع تجدد بالامس انذارات الاخلاء والقصف في محيط مستشفى الشفاء الطبي في مشهد يعيد الى الواجهة المخاوف من اتساع العمليات العسكرية، تفاقم الاوضاع الانسانية بالتزامن مع استمرار المساعي السياسية لوقف الحرب.

0: خلال الساعات الأخيرة 3 صواريخ تهز محيط مستشفى الشفاء. هناك مبنى مدمر ونيران تلتهم خيام النازحين. إذن نتحدث حول هذا الملف وتطورات الميدانية في قطاع غزة مع تجدد إنذارات الإخلاء والقصف الذي طال محيط مستشفى الشفاء الطبي. للحديث عن دلالات التطورات الميدانية والسياسية مباشرة أرحب بك معنا دكتور إياد القرة الكاتب والمحلل السياسي من غزة. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحكم وأسعد الله أوقاتكم.
0: تحياتي لك دكتور. خلال الساعات الأخيرة ما الذي تغير على الأرض مع تجدد إنذارات الإخلاء والقصف؟
1: هو شكل يعني تصعيد آخر من الاحتلال الإسرائيلي في غزة، ويأخذ أشكال مختلفة. أصبح التعود أن الاحتلال الإسرائيلي مرة يصعد الاستهدافات في إخلاء المربعات السكنية، وأحيانا استهدافات من خلال اغتيالات، وأحيانا في المنطقة الصفراء، لكن هي تأخذ بالأساس حالة تصعيد مستمرة، وهذا متوقع بصراحة خلال الفترة القادمة. وهناك تحذيرات وقفية دائم، نحن طالما اقتربنا من صندوق الانتخابات الإسرائيلية ستصعد، ليس لها ارتباط بالعمل الميداني الذي يحدث في غزة، بقدر أن هي واضح أنها هي توجيه سياسي نحو تصعيد الأوضاع مع قطاع غزة. وإلا ما كنا نشاهد بالأمس نتحدث عن 5 يعني استهدافات في مناطق في مختلفة في خان يونس ومنطقة الوسطى البريج ومدينة غزة، وهي مناطق مزدحمة بالنازحين. كل عملية استهداف تحدث هي عملية نتحدث عن مئات الأسر يتم رميها بالشارع من خلال استهداف الخيام وحتى بعض البيوت، على قلة هذه البيوت المتبقية في تلك المناطق.
0: وهل يعني ذلك دكتور بأن جيش الاحتلال بات اليوم يستعد لربما لعملية برية أوسع أو حتى لإعادة توسيع نطاق عملياته في قطاع غزة؟
1: هو في الوضع الحالي يمكن نعتبر أنه أكثر سياحا بالنسبة له على الصعيد العسكري، بمعنى أنه هو لا يحتاج إلى تحرك بري أو تحرك توغل أكبر من ذلك، وينفذ بعض عمليات التوغل المحدودة في محيط المنطقة الصفراء بشكل أو بآخر بطريقة لا تؤثر أو لا يمكن أن تحدث تصادم مع الفلسطينيين أو مع المقاومة في بعض المناطق. لذلك هو يلجأ للطريقة الأسهل سواء كانت الاستهدافات أو التحريك في المنطقة الصفراء، لكن استبعد هذه المرحلة الذهاب إلى مناطق إلى عمليات عسكرية واسعة لأسباب كثيرة. أولا نتحدث عن منطقة هو يسيطر على 70%، إذا ما تحرك بمساحة أكثر من ذلك نتحدث عن أقل من 30% في مناطق فيها آلاف من العائلات الفلسطينية التي يمكن أن يحدث فيها تصادم. الجانب الآخر يقلل الاحتكاك أو إيقاع الخسائر إذا ما حدثت عمليات اشتباكات هنا أو هناك، على غرار ما يحدث مع تحركات الميليشيات كما حدث في منطقة القرارة قبل أيام قليلة. وهذا بالنسبة للجيش الإسرائيلي هو أكثر استياحا أن يكون بعيد عن عملية الاحتكاك، إضافة إلى على الصعيد الدولي أيضا هو يعتبر أنه هذه الحالات التي يقوم بها يعني في المستوى المطلوب دوليا لغزة، ليس أكثر وليس أقل، بمعنى أنه لا يريد أن يذهب بالصورة كثيرا تكون هناك عمليات توغل كبيرة أو عمليات عسكرية واسعة.
0: وهل ترى ارتباطا دكتور اليوم مباشر بين هذا التصعيد الميداني وتحركات لربما الجارية بشأن وقف إطلاق النار والمفاوضات؟ يعني أن الميدان لربما بات يستخدم اليوم للضغط على طاولة التفاوض.
1: هذه اللي يجب أن ندرك تماما، إسرائيل لا يعنيها كل عملية التفاوض ولا يعنيها الوسطاء ولا يعنيها الموقف الدولي بالمفهوم العام للدولي. وشاهدتي بالأمس كيف تعاطت وتعاملت إسرائيل مع بريطانيا الحليف الرئيسي والممول والذي يمكن أن نسميه من ثمن الوحش، لكن طريقة التعامل الإسرائيلي بكل وقاحة مع بريطانيا بهذه الطريقة وبهذا الشكل نموذج لكيف تنظر الإسرائيل للمجتمع الدولي، لا يعنيها كثيرا هذا الأمر. حتى الولايات المتحدة خرج نتنياهو وقال لا كبيرة في وجه ترامب. ماذا لو أن من خرج في وجه ترامب حماس وقالت لا لوثيقة التفاهمات في القاهرة؟ كان ستنقلب الآية تماما. لذلك إسرائيل اليوم وصلت إلى مرحلة من الوقاحة يعطيها الإمكانية أن تدير ظهرها لكل العالم وتتعامل معه بحالة من الإسفاف. هذه الواقع، هذه الحالة. لذلك لا يعني من لا يمكن الربط بين ما يحدث في الميدان مع التفاهمات أو المحادثات، عوضا عن أنه أصلا هي المحادثات الآن عمليا شبه مجمدة أو متوقفة، والكل يعني لا شك ويربط ذلك بنتائج الانتخابات الإسرائيلية. ويبدو أن الولايات المتحدة الآن هي قررت أن تنتظر من سيأتي لمجلس الوزراء الإسرائيلي، ومن بعدها نبدأ مفاوضات ومحادثات جديدة. وهذه الحالة تاريخيا بالمناسبة، في 96 حينما كان بيريز بعد مقتل رابين في الانتخابات، فعلى ذلك جمد الانتخابات وانتظر لياتي الانتخابات، وجاء نتنياهو إلى مجلس الحكومة وتملص من كل الاتفاقيات من عام 96 إلى 98 حينما وقع اتفاق الخليل، ثم تملص من اتفاق الخليل ولم يطبقه، وصولا حتى لعام 2000 حينما اندلعت انتفاضة الأقصى. هكذا هي إسرائيل، التاريخ يكرر نفسه.
0: أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من قطاع غزة دكتور إياد القرع. إلى ورقتنا الأخرى، في خطوة تحمل أبعادا سياسية واقتصادية تتجاوز مسألة المقاطعة التجارية، تتجه بريطانيا إلى بحث حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية، توسيع نطاق العقوبات في ظل تصاعد الضغوط الدولية على دولة الاحتلال بسبب سياساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة والحرب على قطاع غزة. بالأمس أعلنت 12 دولة بينها فرنسا، بريطانيا، كندا عزمها فرض قيود وطنية على التجارة في السلع القادمة من المستوطنات في الضفة الغربية، أو دعم قيود أوروبية بهذا الشأن في ظل تصاعد عنف المستوطنين وتوسع الاستيطان. قالت أيضا الدول في بيان مشترك إن إجراءات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية تقوض إمكانية التوصل إلى حل الدولتين. قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل إن بلاده تعتزم بدء إجراءات لحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، قائلا أيضا ستضع فرنسا حدا لتجارتها مع المستوطنات الإسرائيلية إلى جانب 11 دولة تعهدت هي الأخرى باتخاذ إجراءات مماثلة. إذن هذه الخطوة لبريطانيا تطرح أسئلة اليوم حول مدى تأثير هذه العقوبات على المشروع الاستيطاني، وما إذا كانت لندن تتحرك باتجاه سياسة أكثر تشددا تجاه إسرائيل. الحديث عن أبعاد هذه الخطوة وكيف تقرأ داخل إسرائيل مباشرة، أرحب بك معنا الكاتب المختص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ إسماعيل مسلماني. أهلا ومرحبا بك معنا، يسعد صباحك.
2: أسعد الله صباحكم جميعا.
0: تحياتي لك أستاذ. يعني بداية، كيف تقرأ هذه الخطوة لبريطانيا اليوم داخل إسرائيل؟ ونتحدث عن هذه الخطوة، هل ترى بأنها مجرد خطوة رمزية أم مؤشر فعلا على تحول سياسي حقيقي؟
2: بداية، الخطوة من قبل بريطانيا هي خطوة جريئة، وإن كانت متأخرة فيما يخص القانون الدولي وفيما يخص كل المواثيق الدولية في أراضي عام 67، والتي انتهكت إسرائيل كل ما انتهكته تحت الأرض وفوق الأرض من عملية القدم إلى الاستيطان، وآخرها مشروع E1 الذي هجر كل هذه الأزمة في داخل بريطانيا والعديد من الدول التي انضمت مؤخرا 11 دولة. وبالتالي هذه خطوة جريئة مرحب بها من قبل بريطانيا، وعلى الفور جن جنون إسرائيل، أصيبت بدعر بالأمس ما بين الإعلام العبري ومسؤولين وعلى رأسهم سموتريش وإتمار بن غفير الذين هددوا بشكل واضح معاقبة ما يجري. هذا أعطى الآن عملية الردع للمستوطنين في المستوطنات في الضفة الغربية من ممارسة هذا السلوك، ووضع حد على الأقل لإجراءاته على المستوى العالمي، وعزلتها بدأت تندرج بشكل خطير. بالأمس لأول مرة سمعنا على سبيل المثال يائير لبيد وليبرمان، وتحديدا يائير لبيد الذي فوجئ بأن 11 دولة وخاصة بريطانيا، بريطانيا معروفة من هي وموقعها ووزنها في العالم، خاصة أنها أعطت وعد بلفور للإسرائيليين. انظري بالأمس، لكن لم يفهموه الإسرائيليين جزء منه، وهو أن قرار بريطانيا يستهدف الاستيطان كسياسة وليس كإسرائيل كدولة. هنا الفرق. بمعنى آخر، الاستهداف هو لهذه الحكومة التي انتهكت كل ما يتعلق، وبالتالي لندن توجهت إلى حظر التجارة مع السلع والشركات المرتبطة بالمستوطنات، وبالتالي أخذ إجراءات بالنشاط الاستيطاني. هذه الخطوة خاصة مع مشروع E1، وأقصد مشروع E1 هو شرق مدينة القدس الذي يفصل القرى والمدن عن بعضها، عدا أيضا عن المستوطنات. نحن نتكلم عن 8% الآن تقع مناطق السلطة الفلسطينية ضمن حدود 67، بعيدا عن الجدار الذي هو موجود في قلب حدود عام 67. إذن الحديث عن قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا، هذا بدأ يشكل تهديدا مباشرا، وهذه الخطوة هي سياسية أكثر منها سياسية. لهذا قرأت في إسرائيل لأنها هي سياسية أكثر من موضوع. إذا كان موضوع اقتصادي في إسرائيل فكان ينظر أن ممكن احتوائها نسبيا، يعني موجة وبتعدي بمعنى آخر، لكن الموضوع الآن أصبح رسالة سياسية. بريطانيا تقول بشكل واضح أن الاستيطان لم يعد مجرد قضية خلافية في المفاوضات، بل أصبح سلوكا يستدعي كلفة سياسية واقتصادية، خاصة أن الاتحاد الأوروبي والدول الغربية والعديد من الدول، إلا أن هذا رغم بعيدا عن البعد الانتخابي لسموتريش وبن غفير ونتنياهو، بالمناسبة نتنياهو لغاية الآن لم يعلق على الحدث بشكل واضح ومباشر، لأنه يعلم جيدا أنه هو مستهدف من هذه الناحية، لأنه يأخذ الأمر بشكل شخصي أكثر ما هو بمعنى واضح أنه الآن الدول الأوروبية. ولماذا بهذا التوقيت تحديدا؟ جاءت قبل الأعياد اليهودية، جاءت قبل موعد الانتخابات بشكل أساسي ورئيسي، ولاحظنا كيف سموتريش طالب بطرد السفير البريطاني. هذا جنون غير مسبوق بالنسبة لسلوك الإسرائيليين، وهذا جيد بمعنى أن يعرفوا الدول الأوروبية والعالم بأثر السلوك الإسرائيليين في هذا التعامل. دعوة بن غفير إلى فرض عقوبات وإغلاق القنصلية في مدينة القدس، والاعتراف بسيادة الأرجنتين على جزر فوكولاند، وهي ليست مجرد رد دبلوماسي بل محاولة لتحويل الضغط الخارجي إلى مادة سياسية داخل إسرائيل. بمعنى آخر، اليوم نحن أمام ساحة من الساحات، الجبهة مثلها مثل الساحات والجبهات الأخرى التي ترى إسرائيل أنها تشكل تهديدا لأكثر من المزيد من العزلة. لاحظي موقف الإدارة الأمريكية بالأمس ماذا كان؟ هم ليسوا مع هذا التوجه، لكننا نحن ضد ما يجري في الضفة الغربية. بمعنى آخر، أن الولايات المتحدة أيضا بطريقة غير مباشرة هي ليست من هذا السلوك، وكأنها هي ضربة لنتنياهو، ضربة للإتلاف قبل موعد الانتخابات، وهذا سيضعفها أكثر. بمعنى سيضع الإسرائيليين الآن والمعارضة التي هي تراها الآن مكسب لديها نتيجة سلوك وتصرفات في المستوطنات والبؤر غير العشوائية، وخاصة ما جرى في قصرى التي أثارت بعدا كبيرا مشروع E1 والمزيد من التهديدات اليومية التي نسمعها بين الحين والآخر، عدا عن على الأرض يعني نرى المداهمات والاعتقالات والحصار مع جيش المستوطنين الذين ينهشون بالأرض من خراب ودمار وحرق للمركبات في العديد من القرى، المغير وحجي ونابلس وبيت لحم، والمستوطنات تزداد يوما بعد يوم بوضع القرفانات وإعطاء مياه وكهرباء، وكأن العالم لم يشاهد هذه الخطوة. مرة أخرى، رغم أنها متأخرة جدا، إلا أنها جاءت في وقت يعني قد يستفيد منه الفلسطينيون، أولا بأن هناك حالة غير مسبوقة من قبل الإسرائيليين لسلوكهم على الأرض وتقويض لقيام دولة فلسطينية أصلا الآن على الأرض لا يمكن بناء دولة فلسطينية، المناطق متقطعة عن بعضها جغرافيا وديمغرافيا، وأقصد حتى على صعيد السكان، يعني لا يستطيع الوصول من منطقة إلى منطقة إلا بعد ساعات طويلة، عدا عن هناك مناطق لا يمكن التنقل بها، وهذا يعني مخالف لكل القواعد والأعراف. شاهدنا بالأمس ما الذي جرى في مخيم شافات وعناتة، 24 ساعة قبل قليل انسحبوا، دخلوا وما يقارب حوالي 100,000 منعوا من الخروج، وعملية جرف للمياه على الأرض، عدا عن الاعتقالات التي وصلت لأكثر من 100. يتصرفون وكأن لا شيء أمام العالم. هذا العالم عليه مسؤوليات كبيرة، المجتمع الدولي فيما يخص 67، فيما يخص على الأرض وإجراءاتها وسلوكها وتصرفاتها. هذا وضع الآن الدول الغربية أمام مسؤولياتهم،
0: ما الذي ممكن أن نشهد أستاذ إسماعيل؟ يعني عندما تتحدث حول كل هذه الخطوات الغربية، هل من الممكن أن نشهد خطوات أخرى؟ ما الخطوة أيضا لبريطانيا ولكل هذه الدول إذا لم تتراجع إسرائيل عن سياساتها في الضفة؟
2: الآن المطلوب يعني المواجهة الحالية ووضع الملف على مجلس الأمن لأخذ قرار فعلي وتنفيذي على الأرض، بمعنى آخر حماية الشعب الفلسطيني، إن كانوا جادين فعلا مع المستوى الدبلوماسي الفلسطيني الذي يجب أن يتحرك بشكل الآن. وهذه هي مهمة، أن تلتقط هذه الفرصة للجم الاحتلال الإسرائيلي عن الضفة الغربية، بمعنى الدعوات لمجيء مثلا قوات دولية إلى داخل الضفة الغربية لحماية أولا الأرض الفلسطينية. نحن الآن أيضا مقبلون على قطف الزيتون، سنشاهد المواجهة الأكبر. هذا الآن سيعطي شرعية أكبر للفلسطينيين بالنضال والصمود والمواجهة، والتي قد تكون هذه المواجهة تفجر الأزمة، بمعنى الوصول إلى انتفاضة، وهذا يعني قبل الأعياد وقبل الانتخابات نحن أمام محطة خطيرة جدا. وبالتالي واضح أن الدول الأوروبية بدأت تتحرك وتضع العقوبات التجارية على، لاحظي، على الضفة الغربية، في مناطق يعني الضفة الغربية، بمعنى آخر أنه لإسرائيل عليك أن تنتحبي أو عليك أن تتوقفي عن هذه الأعمال أو الضم. هنا يجب التحرك من أجل المستوى الدبلوماسي، من أجل فعلا القيام إلى دولة فلسطينية التي لأكثر من 100 عام، ومن المفترض أن تكون الدولة أصلا في عام 99 أن تكون هناك دولة فلسطينية، لكن العالم لم يقف أمام الشعب الفلسطيني، تأخر كثيرا.
0: ما مصير السلطة أستاذ إسماعيل من هنا عندما نتحدث حول كل هذه التهديدات الإسرائيلية اليوم، يعني بإنهاء السلطة ردا على كل هذه العقوبات؟
2: يعني هذا جاء أولا تهديد. إسرائيل لا تريد للسلطة أن تكون قوية، ولا تريد أن تكون ذات معنى سياسي فلسطيني. هم لا يعترفون في الفلسطينيون، وقالوها الحكومة بأكثر من مرة، سموتريش وإتمار منهم يقول نحن لا يوجد شعب فلسطيني ولا نعترف بشعب فلسطيني. نتنياهو لا لا لا بموضوع غزة لغاية الآن لا يقبل بوجود سلطة فلسطينية. أيضا هنا يهددون بين الحين والآخر بسحب الامتيازات أو باعتقالات أو بمداهمة أو بضرب. لاحظي وزير الكاس ماذا قال، قال بشكل واضح على عملية التي حصلت في طعن في أحد المستوطنات، وهي دفاعا عن في منطقة أوسرين، والذي يعني عقدوا المشهد وعملوا دراما بشكل كبير جدا، أغلقوا نابلس بشكل كبير مع قراها، وثم الوصول إليه وتحييد المنفذ الذي قام بها مباشرة. هددوا السلطة الفلسطينية، بمعنى وكأن هي دولة وكأن السلطة الفلسطينية جيش تستطيع أن تواجه. هذا غير مستبعد أن نشاهد. واضح أن الإسرائيليون أولا وضعوا 3 قوانين خطيرة جدا. القانون الأول عام 2018 على ما أعتقد، القانون القومي الأساسي الذي ينسف كل ما يتعلق بالفلسطينيين، وبالتالي يعطي السيادة الإسرائيلية لكل فلسطين التاريخية. هذا ملخص القانون القومي. قانونين صدر أثناء فترة الحرب على غزة ما بعد عام 23، يمنع قيام دولة فلسطينية والمزيد من عملية الاستيطان.
0: شكرا.
2: ماذا يعني يترجم؟ نعم،
0: أشكرك جزيل الشكر الكاتب المختص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ إسماعيل مسلماني. إلى ورقتنا الأخيرة بعد نحو 3 سنوات من انقطاع زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى في سجون الاحتلال. عاد ملف الزيارات إلى الواجهة وسط حديث إسرائيل عن استعدادات لاستئنافها، مقابل تأكيد رسمي من الصليب الأحمر بأن الزيارات لم تستأنف بعد ولا يوجد حتى الآن تخطيط لزيارة جديدة. في ذات السياق يقول الصليب الأحمر إنه أجرى مقابلات مع أكثر من 1250 معتقلا فلسطينيا أفرج عنهم الاحتلال لجمع المعلومات حول ظروف احتجازهم ومعاملتهم في ظل غياب الوصول المباشر إلى الأسرى في داخل السجون. اللجنة الدولية أوضحت أن اجتماعاً فنياً وتقييماً لأحد أماكن الاحتجاز مقرران، لكنهما لا يشملان لقاء الأسرى ولا يعنيان استئناف الزيارات المعلقة منذ 7 أكتوبر للعام 2023.

إذن هذا ما دعت إليه القناة 12 العبرية، أن إسرائيل ستسمح للجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف زياراتها للأسرى في داخل سجون الاحتلال اعتبارا من هذا اليوم، وذلك للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر 2023. وذكرت القناة أن المؤسسة الأمنية بدأت الاستعدادات لعودة زيارات ممثلي الصليب الأحمر إلى ما أسمتهم بالسجناء الأمنيين في داخل السجون. أوضحت أن ممثلي اللجنة تلقوا توجيهات بالحضور إلى إسرائيل، وأيضا أن زيارات من المتوقع أن تبدأ هذا اليوم، مضيفة إلى أنه لم يطرأ أي تغيير، فإذا لم يطرأ أي تغيير فسيتم ذلك بالفعل هذا اليوم. لكن حتى هذه اللحظة لم يصدر أي تأكيد فوري على ذلك منذ سلطات الاحتلال أو حتى اللجنة الدولية للصليب الأحمر. بالأمس في مقابلة خاصة على رايا، أكد مدير الإعلام والمتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين ثائر الشريطح أنه لا يوجد حتى هذه اللحظة أي موافقة رسمية من سلطات الاحتلال لاستئناف زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى، مشيرا إلى أن التواصل الأخير مع الصليب يفيد باستمرار المباحثات الحثيثة دون صدور قرار نهائي مع احتمال ورود جديد خلال الساعات المقبلة. أوضح أيضا شريطح في حديثه لإذاعة رايا أن غياب الصليب الأحمر والتضليل الذي يمارسه الاحتلال يستوجب اليوم تحركا أشد حزما للقيام بواجباته ومضاعفة طواقمه وتشكيل لجان طبية خاصة لمعاينة الأسرى والحد من تفشي الأمراض الجلدية الخطيرة كالجرب. وحول التصعيد في ملف الاعتقال الإداري، وصفه أيضا شريطح بالسياسة الممنهجة والمستندة لتقارير المخابرات أي الشباك، حيث ارتفع عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 3500 معتقل دون تهم أو محاكمات، مما يمثل عقابا جماعيا جائرا ومخالفا للقوانين الدولية. إذن بهذا مستمعينا ومشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة من يوم جديد. شكرا لزملائي سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، مني لكم أطيب التحيات من الإعداد والتقديم هديل أبو زينة، في أمان الله.

0: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
1: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا على راية اف ام. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: صباحكم بكل الخير، أهلا ومرحبا بكم. أوراق الصحافة يتجدد معكم الآن في مجموعة أخرى من الأخبار والعناوين التي نلخص من خلالها أبرز التطورات عن الساعات 24 الفائتة. هذا الصباح وكل صباح معكم البنك الإسلامي الفلسطيني، أيضا في رعاية مشوارنا هذا عبر مواقعه الإلكتروني ومنصاته الرقمية، وطبعا من خلال فروعه بالعشرات منتشرة في أرض الوطن وفي كافة المحافظات. أهلا بكم في هذا الصباح. اليوم هو الأربعاء 9 من أيلول سبتمبر 2026. الأخبار المتفرقة والعناوين والافتتاحيات والمقالات إذن في أوراق الصحافة وملخصاتها، فمرحبا بكم. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يحذر من خطورة الأوضاع الغذائية في القطاع مع مواصلة الاحتلال سياسة التجويع الصامت وهندسة التجويع بحق الغزيين عبر منعه إدخال 65% من كمية الغذاء المطلوبة، إذ أن ما يدخل فعليا إلى القطاع لا يتجاوز 35% من الكميات التي تم الاتفاق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية قالت في تقرير حول معركة إثبات من يملك أنقاض غزة، وأشارت فيه إلى بدء معركة من نوع آخر بالنسبة للغزيين، وهذه المرة على ملكية الأنقاض والركام، حيث أكدت فاينانشال تايمز أن النازحين يبحثون عن سجلات ملكيتهم لبيوتهم المدمرة خلال حرب الإبادة في محاولة لحماية حقوقهم. الاحتلال يوسع حدود إعلان أراضي دولة قديم على أراضي قريتي جالود في نابلس والمغير في رام الله والبيري، بعد أن أقر ما يسمى طاقم الخط الأزرق إضافة أكثر من 193 دنما جديدة إلى الإعلان الصادر أصلا في عام 84. منظومة سجون الاحتلال تواصل تكريس نهجها القائم على التعذيب والتنكيل والعقاب الجماعي بحق الأسرى، هذا ما أكده نادي الأسير وما رصدته الزيارات الأخيرة، حيث لا يعكس انتهاكات فردية أو متفرقة، وإنما بنية اعتقالية متكاملة تحولت منها أو فيها أدوات القمع والإذلال والتجويع والعزل والحرمان من العلاج إلى وسائل ثابتة للسيطرة والإخضاع وتدمير الإنسان. الكشف عن قيام وفد من إدارة سجون الاحتلال ووزارة الأمن القومي في إسرائيل بزيارة سنغافورة في أيار الماضي بعيدا عن الأضواء، في وقت كانت فيه إسرائيل قد أقرت قانونا ينص على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أسرى. صحيفة هآرتس العبرية شددت على أن موضوع عقوبة الإعدام طرح خلال الزيارة التي نفذت بطلب من سنغافورة دون أن تتطرق الصحيفة لطبيعة النقاشات. بنيامين نتنياهو تلقى تحذيرا مباشرا من رئيس الإمارات محمد بن زايد قبل أسبوع ونصف الأسبوع من هجوم 7 أكتوبر، قال فيه إن رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار يعد لزلزال ومفاجأة غير مألوفة من شأنها أن تعصف بالمنطقة. هذا ما كشفه تحقيق لصحيفة هارتس العبرية، وأكد أنه ورغم خطورة الرسالة التي جرى نقلها في مكالمة سرية بين الطرفين امتدت ل 45 دقيقة، إلا أن نتنياهو قلل من شأنها وافترض أن التصعيد قد ينحصر في الضفة الغربية، ولم ينقل التحذير الذي وصله إلى رؤساء الشبك والموساد وجيش الاحتلال. المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة ترفض طلبا لتجميد عطاء لإقامة 1234 وحدة استيطانية في منطقة مسمى إيوان أو وقف الإجراءات المرتبطة بتنفيذ هذا المخطط. ما تسمى بلجنة التخطيط في القدس المحتلة طبعا الإسرائيلية تبحث الاعتراضات على مخطط لإقامة فندق من 39 غرفة على أطراف حي الثوري الفلسطيني وبمحاذاة موقع تديره جمعية إلعاد الاستيطانية. موقع الفندق والملابسات غير الاعتيادية المحيطة بالمخطط يثيران المخاوف من احتمالية ضلوع جهات استيطانية في هذا المشروع ومن توسيع شبكة المواقع التي يديرها المستوطنون في حي الثوري. من الأخبار التي تسيطر أيضا على مواقع وعلى الصحف العالمية، إسرائيل تعلن سلسلة إجراءات ضد بريطانيا ردا على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها لندن على المستوطنات المقامة على أراضي الضفة المحتلة، شملت إغلاق القنصلية البريطانية في القدس وإبعاد ممثلين بريطانيين من مركز التنسيق المدني العسكري بشأن غزة في كريات جات، ووقف مشاركة بريطانيا في تدريب قوات تابعة للسلطة الفلسطينية، إضافة إلى منع دخول 12 شخصية بريطانية منتخبة إلى داخل إسرائيل. تل أبيب هددت أيضا باتخاذ إجراءات مماثلة ضد دول أخرى قد تعمل ضدها، ملوحة كذلك بإجراءات محتملة ضد السلطة الفلسطينية التي أكد وزير خارجية دولة الاحتلال جدعون ساعر أنها لن تكون محصنة إذا وقفت خلف خطوات من هذا النوع. وكالة بلومبرغ أفادت بأن بريطانيا أبلغت الولايات المتحدة سراً بأن العقوبات التي فرضتها على الاستيطان رمزية إلى حد كبير، ولن يكون لها تأثير فعلي على العلاقات الأوسع بين بريطانيا وإسرائيل في مجال التجارة والأمن. في السياق، نشرت صحيفة التايمز اللندنية تقريرا للمحرر السياسي ستيفن سوينفورد قال فيه إن رئيس الوزراء البريطاني أندي برنام قرر خوض أول معركة كبيرة له ستترك تداعياتها عليه، وكانت ضد دولة الاحتلال، فمن أجل إرضاء اليسار داخل حزبه المؤيد لفرض عقوبات على المستوطنات في الضفة يخاطر برنام كما تقول التايمز بإثارة غضب إسرائيل وأمريكا، كما ترى الصحيفة التي أضافت أن على برنام الآن أن يستعد لردود الفعل المتوقعة. هذا يضاف إلى بيان مشترك طبعا صدر أمس عن وزراء خارجية بريطانيا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وإيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد، يطالب إسرائيل بالتوقف فورا عن توسيع المستوطنات، مع إعلان هذه الدول عزمها العمل على تقييد تجارة السلع مع المستوطنات من خلال إقرار قيود محلية أو ودعم قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات. قيادة الاستيطان تدعو إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو وتوسيع الاستيطان إلى مناطق با وألف في الضفة الغربية والعمل على تفكيك السلطة الفلسطينية ردا على العقوبات الأوروبية، فيما تتحرك أوساط استيطانية وإسرائيلية أخرى لدفع واشنطن إلى اتخاذ خطوات مضادة لما اتخذته هذه الدول. وزارة الاقتصاد الإسرائيلية قالت إن حجم صادرات البضائع الإسرائيلية من المستوطنات الواقعة في الأراضي المحتلة في الضفة والجولان السوري محدود جدا مقارنة بإجمالي الصادرات الإسرائيلية. قيمة الصادرات من المستوطنات تبلغ 34 مليون دولار فقط مقارنة بإجمالي صادرات دولة الاحتلال من السلع إلى الخدمات الذي يصل إلى نحو 44 مليار دولار، في تلميح من الوزارة الإسرائيلية أن العقوبات على المستوطنات محدود الأثر، ومع ذلك حذرت من أن بعض الشركات والدول قد تلغي تعاملاتها أيضا مع شركات ومنتجات إسرائيلية وخدمات داخل الخط الأخضر. إزاحة الستار مؤخرا عن وثائق بريطانية تكشف عبر تحقيق استقصائي لموقع ديكلاسيفايد عن علم حكومة توني بلير بالانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة إبان عدوان الاحتلال على الضفة في عام 2002. وتفضح الوثائق تناقضا صارخا بين المواقف العلنية الداعمة لإسرائيل والتقارير الاستخبارية ومراسلات وزارة الخارجية البريطانية التي وصفت ما جرى في رام الله ومخيم جنين في ذلك الوقت بأنه إرهاب يمارس ضد الشعب الفلسطيني. الملفات التي بقيت مخفية لعقدين من الزمن تخفي قيام الاحتلال بقتل مدنيين عزل ومنع المساعدات وتهديد طواقم الإسعاف فضلا عن عمليات النهب والتخريب للمنازل. 26 فرنسيا يتقدمون بشكوى ضد إسرائيل أمام نيابة العامة لمكافحة الإرهاب في باريس بتهمتي التعذيب وارتكاب جريمة حرب بعد اعتراض أساطيل المساعدات الإنسانية لغزة التي كانوا يشاركون فيها. والحديث هنا يتمحور عن مبادرة أسطول الصمود العالمي التي هاجمتها إسرائيل أكثر من مرة. استطلاع جديد للرأي العام الفلسطيني لمركز القدس للإعلام والاتصال بالتعاون مع مؤسسة فريدريتش إبرت الألمانية يظهر تراجعا واضحا في ثقة الشعب الفلسطيني بالقوى والفصائل كافة وبالشخصيات السياسية إلى جانب الشكوك الواسعة بشأن إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المعلن. نتائج مسح بشأن انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق القطاع الأكاديمي الفلسطيني منذ 7 أكتوبر نشرتها الحملة الأكاديمية الدولية المناهضة الاحتلال والأبرتهايد. المسح يكشف عن أن القيود المفروضة على الأكاديميين والباحثين والطلبة لا تمثل حالات فردية بل تعكس نمطا مركبا من العنف والضغط والتعطيل يطال الحياة الأكاديمية ويهدد استمرار التعليم العالي والبحث العلمي في فلسطين. استطلاع جديد للرأي العام في إسرائيل أجري أمس يكشف عن أن بإمكان المعسكر الانتخابي بقيادة رئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق ورئيس حزب يشار غادي أيزنكوت أن يحصل على 61 مقعدا، ما يعني أن باستطاعة أيزنكوت تشكيل حكومة مباشرة في حال انضم إليه تحالف هندل زليخة الذي لم يعلن بعد لأي المعسكرين سينضم والذي يتحصل وفق الاستطلاع على 4 مقاعد. منذ 100 يوم تستمر المظاهرات في ألبانيا احتجاجا على خطط مستثمرين أمريكيين من بينهم جاريد كوشنير لتطوير أجزاء من بحيرة نارتا في دلتا نهر فيوسا. المتظاهرون يؤكدون أن ألبانيا ليست للبيع وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء إيدي راما لوجود فساد وراء مواصلته دعم هذا المشروع. قصف متبادل لسفن أمريكية وإيرانية واعتراض صواريخ في بعض المدن الأردنية. معارك عنيفة في الجوف وتعز في اليمن وغارات جوية على مواقع للحوثيين قام بها التحالف الذي تدعمه وتقوده السعودية. الحكومة الأرجنتينية تعلن عزمها تقديم دعوى جنائية ضد شركة نافيتاس بتروليوم الإسرائيلية وفروعا وشركاء ومسؤولين فيها على خلفية أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في جزر فوكلاند التي تطالب بيونس آيرس بالسيادة عليها وتتنازع عليها مع بريطانيا. أرشيفات تاريخية إسرائيلية تكشف عن لقاء سري عقد بين شمعون بيرس والعاهل الأردني الملك حسين داخل القصر الملكي في عمان عام 93، وهناك تمت صياغة المسودة الأولى لاتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل. رفع حالة التأهب فيما تسمى منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي تحسبا للتطورات الأمنية خلال فترة الأعياد اليهودية مع نهاية هذا الأسبوع كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية أمس. مرور السفن عبر مضيق هرمز يقل عن المتوسط في 10 أيام فائتة بحسب البيانات التي تم الإفراج عنها وإعلانها. نتنياهو يعتزم زيارة نيويورك سريعا لإلقاء كلمة في الأمم المتحدة رغم دعوات لاعتقاله من قلب المدينة. أصل عند هذا الحد إلى ختام أوراق الصحافة، مع الشكر الجزيل لكل من تابعنا وكان معنا. نبارك للفائزين في السحب الرابع ضمن حملات مشتركي إسلامي موبايل لدى البنك الإسلامي الفلسطيني. حركاتك الرقمية بتربحك $500. دينا حربي خطيب، عبد الرحمن عوض الله ويوسف أبو عصبة، كل منهم ربح من البنك الإسلامي الفلسطيني $500. ألف مبروك. تابعوا راي أفهم على مدار الساعات القادمة، فهناك المزيد على أثيرنا ومنصاتنا الرقمية وبالطبع على موقعنا الإلكتروني الإخباري. كل التحيات لكم مني أنا نجوى الحمدان، أتمنى أن نلتقي وأنتم ونحن بخير.
0: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما

0: نستحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: كل نجاح كبير بيبدأ بخطوة صغيرة، ويمكن أبسط خطوة اليوم هي المنتج اللي بتحطه في سلة مشترياتك. لما يكون اختيارك للمنتج الوطني، أنت ما بتشتري سلعة وبس، أنت بتمنح فرصة جديدة للإنتاج وللعمل والاستمرار، لأنه مستقبلنا بينبنى باختياراتنا.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
5: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
6: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.
7: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
8: تصنف ليبيا كواحدة من أكثر الدول امتلاكاً لاحتياط

0: النفط المؤكد في العالم، لكن الفوضى السياسية والأمنية تحرم الليبيين من الاستفادة من عوائد نفط بلادهم، فيما تحاول الحكومة رفع الإنتاج اليومي الرسمي إلى 2 مليون برميل بحلول 2031. حسب تقرير جديد، ساعدت الفوضى وتفكك الأجهزة جماعات الفساد على الاستفادة من بيع النفط بشكل غير قانوني دون حصول الدولة والمواطنين على أي فائدة منها. أعلنت وزارة الخزانة البريطانية أنها ستخفض المعدل الرئيسي المستخدم لتقييم المنافع طويلة الأجل للاستثمار في مشروعات البنية التحتية العامة في إطار خطة لتعزيز الاستثمار في مختلف أنحاء البلاد. وأوضحت الوزارة أن معدل الخصم المستخدم لتقييم الإنفاق العام سيخفض إلى 3% من 3.5% وفقا لتعديلات على دليل الكتاب الأخضر الذي ينظم الموافقة على المشروعات الرأسمالية في بريطانيا.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: المعاوي.
1: الساعة الآن 8:00 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
2: مرحبا وأهلا بكم جميعا. التحذير من تدهور الأوضاع الغذائية في غزة مع استمرار الاحتلال بسياسة التجويع الصامت وهندسة التجويع عبر منع إدخال 65% من كمية الغذاء المطلوبة. سلطات الاحتلال تبحث الاعتراضات على مخطط لإقامة فندق من 39 غرفة على أطراف حي الثور الفلسطيني بالقدس المحتلة وبمحاذاة موقع تديره جمعية إلعاد الاستيطانية. إسرائيل تعلن سلسلة إجراءات ضد بريطانيا ردا على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأخيرة على المستوطنات بما يشمل إغلاق القنصلية البريطانية في القدس مهددة باتخاذ إجراءات مماثلة ضد دول أخرى. وكالة بلومبيرغ تفيد بأن بريطانيا أبلغت واشنطن سرا بأن العقوبات على الاستيطان ستكون رمزية إلى حد كبير. بيان مشترك صدر أمس عن وزراء خارجية بريطانيا وكندا وعشر دول أوروبية يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان مع عزم هذه الدول العمل على تقييد تجارة السلع مع المستوطنات. وزارة الاقتصاد الإسرائيلية تقول إن حجم صادرات البضائع الإسرائيلية من المستوطنات يبلغ نحو 34 مليون دولار مقارنة بإجمالي الصادرات الإسرائيلية التي تصل إلى نحو 44 مليار دولار. وثائق بريطانية جديدة تكشف عن علم حكومة توني بلير بالانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة التي اقترفتها إسرائيل إبان عدوانها على الضفة الغربية عام 2002. 26 ناشطا فرنسيا يقدمون شكوى ضد إسرائيل بتهمتي التعذيب وارتكاب جريمة حرب بعد اعتراض أساطيل المساعدات الإنسانية إلى غزة. مسح جديد يؤكد أن القيود التي يفرضها الاحتلال على الأكاديميين والباحثين والطلبة تهدد استمرارية التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطيني. آخر استطلاع للرأي العام في إسرائيل أمس يكشف عن احتمالية نجاح غادي أيزنكوت بالحصول على 61 مقعدا إذا تحالف مع هندل زليخ الذي يتحصل على 4 مقاعد حسب الاستطلاع. استمرار المظاهرات في ألبانيا منذ أكثر من 100 يوم احتجاجا على خطط مستثمرين أمريكيين وعلى رأسهم جاريد كوشنير لإقامة مشاريع ترفيهية في البلاد. أخيرا الأرجنتين تقدم دعوى جنائية ضد شركة نافيتاس بتروليوم الإسرائيلية وفروع وشركاء ومسؤولين فيها بسبب التنقيب عن النفط والغاز في جزر فوكلاند المتنازع عليها بين الأرجنتين وبريطانيا. انتهى الموجز. قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة تابعوه عبر أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
1: وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: أنا أريد،
8: أنت أريد،
9: هو أريد،
10: وهي أريد،
11: أريد
12: طور عالمك.

0: صباح الخير. واليوم الأربعاء 9 أيلول وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ويسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رؤيا الإعلامية. بمعيتكم نصبح على الزملاء وكالعادة، وبداية مع سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية.
1: صبحكم بالخير.
0: سعد الصباح. صباح الخير زميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني، وأنوار مطرية من المتابعة والتنسيق، ودائما تحياتي لكم. أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسرى الحرية. وصباح الخير لكم مستمعينا ومتابعينا على راي اف ام وراي تي في، وعلى البث المباشر على صفحة فيسبوك برنامج مع الناس. وامبارح في احد السوبر ماركتات الكبيرة في البلد رحت أشتري غرض، يعني منتج غذائي. لفيت كل الرفوف اللي فيها نفس المنتجات، إني ألاقي صنف صناعة فلسطينية أبداً ما لقيت. بنلف نلف نلف والله لفيت، رجعت أفتش بقول يمكن أنا مش شايف، ويمكن العتب على النظر، بس على الفاضي. وللأسف كل المنتجات أو في أغلبها كان منتجات إسرائيلية، والجزء الثاني شوي أكم من منتج مستورد. يعني أوف، مش معقول. والمنتج نفسه أصلا في منه صناعات بيتية، يعني مش إنه صناعة صاروخ. والصراحة الصناعات البيتية منه والمحل كتير أزكى. المهم ما طبعا ما أخذت، ورحت على الكاش فبسأل في الموظفة على الكاش، بقول لها ما لقيت المنتج غير الإسرائيلي على الرف. بتقول لي بكل بساطة والله عندنا بس إسرائيلي. بقول لها ليش؟ يعني ما حدش طالب ترفع البضاعة الإسرائيلية عن الرف، بس خلوه لنا خيارات، يعني خلينا إحنا أصحاب القرار نختار، إما بنختار هذا أو بنختار هذا. قالت لي نصا حرفا أنداري هم بدهم هيك. يعني يمكن حسيت الموظفة بعشرة هي مقهورة، بس ما باليد حيلة، بس كل واحد بإيده الحيلة. إنه عن جد خلص، يعني موضوع المقاطعة خلصناه زمان، صار موضوع في مساحة العيب. يعني
2: إذن كما وعدناكم رح نحدد شو هو التسطيل. التسطيل هو اسم عام لعادة إعادة الشغلة أو إعادة هالشغلة اللي هي التسطيل.
0: وإحنا بدناش نوصل لمرحلة التسطيل. يعني مش معقول نسكر عينينا ودنينا ولا كأنه شايفين. وللمعلومة كثير من المنتجات الوطنية الفلسطينية جودة أكثر من منتجات الاحتلال، وأحكي لكم حتى لو أنها مش أزكى إحنا قبلانين فيها. هذا البقرة كسلام إنه بيجي بطلب بضاعة إسرائيلية، عيب يا جماعة الخير والله عيب.
3: عوافي
4: أهلا،
3: بتعطينا شي وقيت عندك؟ في عندك سلامة؟
4: في نعم.
3: بتعطينا شي وقيت سلامة؟ بقدي وقيت سلامة؟
4: 75 ليرة.
3: وقية وقية وحدة؟
4: ايه نعم، لوقية ب75 ليرة.
3: اوف، هلقد صار حق وقيت السلامة؟
4: نعم.
3: طيب خلينا، اعطينا شي وقيتين ندامة اذا ممكن.
0: Thank you. يعني مش معقول رح نطلب المنتج الإسرائيلي بلسان، ومش معقول سوبر ماركتات محترمة تكون رفوفها خالية من المنتجات الفلسطينية، وكأنه الإشي يعني واو. على كل حال احنا معكم حتى التاسعة.

0: صباح الخير لكل متابعينا وين ما كنتوا على الفيسبوك، متابعينا اللي بلشوا ينضموا معنا على البث المباشر على الفيسبوك. صباح الخير حبيب، يسعد صباحك يا حبيب. وبرجع على رسائلكم، ولكن في موضوع لازم نحكي فيه ولو سريعا، موضوع الأرقام المقلقة ومؤشرات خطيرة حوادث السير تتصاعد في الضفة الغربية. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الخط الهاتفي العقيد أمجد الوزني، مفتش حوادث الطرق في إدارة المرور. سيادة العقيد صباح الخير.
1: صباح الخير لكم ولجميع الأخوة المستمعين.
0: يسعد صباحك سيادة العقيد، وتحياتنا لكم وكل شكر للمجهود اللي بتقوموا فيه. ويعني احنا شفنا بعض الأرقام الصراحة المقلقة سيادة العقيد في موضوع حوادث السير وفي ازدياد، واللي بخوف أكثر مرات نوعية الحوادث وعدد الإصابات اللي بتكون موجودة فيه. لو تضعنا في صورة هذه الأرقام سيادة العقيد.
1: نعم، بداية صباح الخير لكم.
0: يسعد صباحك.
1: شرطة المرور تعمل في كل وقتها لتنظيم الحركة المرورية وأيضا للتعامل مع حوادث الطرق. منذ بداية العام 2026 حتى 31/8/2026 تعاملت شرطة المرور مع 10,566 حادث طرق، منها 70 حادث نتج عنه وفيات، ومن هذه الحوادث أيضا 6,587 حادث ضرر مادي، أي ما بنسبته 54% من هذه الحوادث هو ضرر مادي فقط. نتج عن هذه الحوادث 7,190 إصابة ما بين متوسطة وبسيطة. بالمقابل قامت شرطة المرور بحجز 3,235 مركبة لعدم قانونيتها و 838 دراجة نارية أيضا لعدم قانونيتها، وتم تحرير 149,650 مخالفة مرورية وتنزيل 5,237 مركبة عن الشارع لعدم تجهيزها فنيا للسير على الطريق.
0: يعني هاي الأرقام
1: كبيرة.
0: نعم نعم، يعني أنا بطلع على عدد الحوادث، يعني يبدو أنه في ازدياد، ومنحكي عن يعني 70 حادث سير نتج عنه وفيات، صراحة رقم مخيف.
1: نعم، هي في معظمها حوادث الوفيات تكون خارج مناطق الاختصاص.
0: نعم،
1: صعوبة تحركنا وإخضاع هاي المناطق اللي بتقع فيها مثل هاي الحوادث، عدم إخضاعها لرقابة مرورية وإجراءات مرورية مشددة تساهم في ارتفاعها. يعني الكل بلاحظ وكل عارف إنه إحنا أصبحت حركتنا محدودة أكثر، يعني ما في حركة نشطة إلنا في المناطق اللي خارج المدن.
0: نعم، يعني ومن الطبيعي أعتقد تكون الحوادث المميتة خارج إطار المدن، لأنه يعني تعتمد يعني على السرعة زائدة يمكن، وبالتالي صحيح. السرعة يعني قد ما بدها تكون سرعة زائدة في داخل المدن بتكون محدودة، يعني
1: محدود صحيح. في مناطق الازدحام دائما بتكون حوادث بسيطة.
0: نعم،
1: عشان هيك بنلاحظ انه عدد الحوادث الضرر المادي هي 54% تقريبا من نسبة هاي الحوادث.
0: نعم. طب يعني سيادة العقيد، في يعني بنحكي عن التوعية صراحة، وبنحكي قديش انه اهمية توعية الناس وخاصة يعني فئة الشباب في موضوع السرعة والتجاوز الخاطئ، حتى لو كانت خارج اطار يعني نطاق عمل الأجهزة الأمنية في مناطق وتحديدا الطرق الرابطة بين المحافظات. كيف ممكن فعلا نرفع حالة الوعي عند الناس؟
1: نعم، شرطة المرور في عندها قسم التوعية المرورية التابع لإدارة المرور. هذا القسم مشكل من طواقم خاصة في التوعية وإعطاء المحاضرات، بتوجهوا على المدارس بعطوا محاضرات بخصوص كيفية استخدام الطريق بشكل آمن، شو الإجراءات اللي لازم يقوم فيها الطفل أو الشخص كراكب في هاي المركبة، وإنه يكون يعني هو ملتزم بالقانون منذ نشأته. ولكن أيضا هاي أصبحت عندنا فيها بعض المعيقات، إنه المدارس ما بتداوم بأيام كاملة في خلال الأسبوع، بتداوم 3 أيام، وبالتالي قلت هاي المحاضرات وأعدادها.
0: يمكن يعني سيادة العقيد موضوع الجامعات، يعني أعتقد إنه وهم قد يكون الفئة الأكبر من السائقين الشباب هم في فئة الجامعات، هل في خطة في استهداف الجامعات على سبيل المثال، أو على الأقل استخدام بعض الأدوات للتوعية من خلال المنصات الإلكترونية بيستخدموها في الجامعة؟
1: نعم صحيح، من خلال التوعية الإعلامية بنقوم بنشر بروشورات وبوستات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لجميع مستخدمي الطريق منهم الشباب. على فكرة في حوادث الدهس، معظم حوادث الدهس هي تكون للأطفال، ولكن حوادث التصادم معظمها بتكون لفئة الشباب المنتجين. يعني
0: صحيح
1: للأسف.
0: صحيح للأسف.
1: ليش؟ لأنه بكون السائق سائق جديد، بكون سائق متهور بيعتبر نفسه هو ملك السياقة، فبالتالي بسرع بتجاوز بعمل حتى تقع الكارثة وبشعر انه هو اخطأ.
0: في بعض الملاحظات او شيء ملاحظ بنشوفه على بعض منصات التواصل الاجتماعي وخصوصا يعني تطبيق تيك توك، بتشوف بعض الشباب اللي بيصوروا حالهم هم بسوقوا السيارة بسرعات عالية جدا او بيعملوا تجاوزات خطيرة. يعني وانا يعني في احدى المجموعات كان الشباب ترسل تحديدا النفق الواصل بين بلدتي الجيب وبده في منطقة شمال غرب القدس، شاهدنا عدد من الفيديوهات اللي، وطبعا وانت ادرى وعارف عدد الحوادث اللي صار هناك وعدد الوفيات اللي صارت في هذا النفق. هل ممكن لجهاز الشرطة أو شرطة المرور فعلا أن يعني تقوم بإجراءات قانونية بناء على هذه الفيديوهات المصورة؟
1: نعم صحيح، شرطة المرور أي فيديو بوصلها من هيك سواء كان تفحيط أو كان سرعات زائدة أو السياق بشكل متهور، أي فيديو بوصل للشرطة بيتم التعامل معه وإحضار المركبة والسائق، خصوصا في المناطق اللي احنا ما بنقدر نوصلها.
0: نعم نعم،
1: تعاون الجمهور وتعاون المواطنين ضروري جدا.
0: يعني قبل فترة حتى سمعت يعني
1: نعم بده يعني نعم. احنا وزارة الاشغال والجهات الشريكة في المنطقة هناك المجالس المحلية نعمل على اعداد هاي الطريق وتأهيلها بشكل افضل، لانه كونه نفق بده وطريق بده اصبحت هي يعني من المناطق السوداء المصنفة لدينا بالنسبة لحوالي
0: صحيح الطرق الوحية. يعني يمكن في النفق في أكثر من منطقة فيها يعني بدها تعديلات بالشارع أعتقد، ولكن يعني تحديدا هذه المنطقة هي تابعة لمناطق سي، وبالتالي أعتقد من الصعوبة بمكان أنه يتم عليها أي تعديل.
1: لا احنا حاليا الآن نمسح، بتكون وزارة الأشغال بعمل مسح للطريق هناك وجاري العمل لإعدادها وتأهيلها خصوصا بالإضاءة الليلية والنهارية داخل النفق وتأهيل لما قبل النفق وبعد النفق والفتحات الموجودة في داخل النفق.
0: نعم نعم، كل احترام يعني
1: ان شاء الله بعمل التعديلات
0: ان شاء الله. ويعني زي ما تفضلت هو يعني النفق بده يعني، وشاهدنا في حالات وفيات لمجموعه من الشباب، صراحه يعني مقلق الموضوع هناك. نعم تفضل سلام.
1: بدي احكي لك عن ابرز السلوكيات المسببه لحوادث الطرق.
0: نعم.
1: واللي يجب على السائقين انهم يتجنبوها.
0: نعم،
1: من أبرز السلوكيات اللي بتسبب حوادث الطرق هي السرعة الزائدة. السرعة الزائدة لأنه كل ما كانت السرعة أكبر بتكون احتمالية وقوع الحادث أكثر وبتكون مدى التوقف أطول، فبالتالي تسبب الحوادث. واستخدام المشتتات أثناء القيادة من جوال أو تناول طعام أو شرب قهوة أثناء القيادة أيضا هي بنسميها مشتتات أثناء القيادة تتسبب بوقوع الحوادث. والتجاوز الخطر والغير آمن سواء كان على مفترق طرق أو على منعطف أو أمام المدارس أو قرب خطوط المشاة يؤدي إلى وقوع حوادث. وأيضا المحافظة على مسافة كافية للوقوف الآمن بحيث أن يكون بينك وبين المركب التي أمامك مسافة تسمح لك بالتوقف في حال وجود أي خطر.
0: نعم، يعني يمكن هو الالتزام بقواعد المرور والسرعات المحددة لحاله كافي للحد من الحوادث.
1: صحيح صحيح، وكل حادث سير ناتج عن مخالفة مرورية.
0: نعم صحيح،
1: كل سائق مرتكب مخالفة يكون معرض لحادث، قد يقع هذا الحادث وقد لا يقع في بعض الأحيان، ولكن هو يكون ضمن دائرة الحادث.
0: نعم، في موضوع يعني مقلق أيضا سيادة العقيد اللي هو متعلق بسكوترات الكهرباء وبسكليتات الكهرباء في الشوارع، الصراحة بشكل هاجس على أي سائق مركبة. يعني أنا هذيك اليوم واحد على بسكليت كهرباء قطع من قدامي على دوار بعكس السير، ما بعرف كيف أجاني. يعني واحد على دوار بكون منتبه لشارع وان وي، يعني بكون باتجاه واحد وبالتالي هو بكون يطلع على الجهة اللي فيها السيارات. يعني احنا موضوع يعني هذيك اليوم صار حادث في منطقة الشمال، ويعني اعتقد الإصابة كانت خطرة لراكب الدراجة، وبعدين مع الدراجات الكهرباء يا ست العقيد يعني بدنا لك إلى حل.
1: الدراجات الهوائية، حوادث الدراجات الهوائية اللي مزودة بالبطارية.
0: نعم.
1: والسكوترات هي حوادث مقلقة واصبحت بكثرة نظرا لانتشارها بشكل كبير، وتنظيم هذا الموضوع يحتاج الى تشريعات وقوانين تتعامل مع هاي الأنواع من المركبات، لأن هي مركبات حديثة نزلت أدنى على
0: الشارع.
1: وجار إن شاء الله العمل مع الجهات الشركية ووزارة المواصلات لتنظيم هذا القطاع من المركبات.
0: يعني إن شاء الله أنه بكون في تنظيم لهذا الموضوع وإقرار بعض القوانين المتعلقة باستخدام سكوترات الكهرباء. يعني بس سريعا في موضوع أيضا لفت انتباهي موضوع عدد الدراجات غير القانونية اللي تم احتجازها, وإحنا شايفين عدد السيارات كمان اللي بتم احتجازها قانونية. الموضوع يعتمد زي ما هو ملاحظ على الحملات اللي بتقوم فيها الشرطة الفلسطينية, وإحنا عارفين في بعض المناطق هي مناطق بتكون يعني مليئة بهاي السيارات بحكم يعني بعدها عن نحكي عن مناطق ألف, وقد تكون مناطق سي أو مناطق باء, مع أنه اليوم ما ظلش فيها لا سي ولا باء يعني, ولكن السيارات المشطوبة برضو هاي هاجس.
1: نعم, شرطة المرور تبذل الجهد كبير في هذا الجانب وتتعاون مع المواطنين بشكل كبير. يعني تجينا أحيانا تلفونات إنه في مركبة مشطوبة في منطقة معينة بتسبب خطورة على الناس, مباشرة بتم التوجه إلها حتى لو من قبل جهاز المباحث العامة أو المباحث المرورية, توجه لهذه المنطقة وبتم مصادرتها. يعني إحنا مصادرة 3235 مركبة, هو عدد مش قليل, يعني 838 دراجة نارية. شرطة مرور تبذل جهد كبير في هذا الجانب لأنه هذه المركبات تشكل خطورة كبيرة جدا, كونها لا تخضع لأي فحص فني ولا تخضع لأي إجراءات السلامة العامة, وسائقها بكون مش سائل فيها يعني بالعربي, إنه لو اتدمرت بتجيب بدالها ما هي سعرها قليل.
0: يعني للأسف في طريق خربثة قبل يومين حادث سيارة عمومي مع سيارة مشطوبة بين قوسين وأدت إلى وفاة شاب, يعني
1: إلى وفيات.
0: نعم نعم نعم, وكان الله في العون, وإن شاء الله يعني ربنا يجيب فيه الخير.
1: على وعي المواطن بالدرجة الأولى, وهو إن شاء الله إحنا راح نركز عليه بشكل أكبر وأكثر, ولكن يعني في هناك بعض المعيقات الكل بعرفها
0: طبعا طبعا
1: يعني, ولكن نبذل ما نستطيع ولا نتوقع.
0: الله يعطيكم العافية سيادة العقيد, يعني وكل الشكر لحضرتك ولكل الطواقم العاملة لكل جهاز الشرطة. بالعكس, هذا واجبنا سيادة العقيد. بدي أشكرك جزيل الشكر لوجودك اليوم معنا, العقيد أمجد الوزني مفتش حوادث الطرق في إدارة المرور. يعطيكم ألف عافية.

ويسعد صباحكم من جديد وتحياتنا لكم ولكل مستمعين ومتابعين وين ما كنتوا. وبدي أرجع للي عنا على صفحة الفيسبوك. صباح الخير. صباح الخير محمود البيك, يسعد صباحك. وأبو حسين صباحك فل, تحياتنا لك ولأهلنا في جمعين. عزام عبدو الله يسعد صباحك يا عزام, وحبيب يسعد صباحك يا حبيب كمان مرة. وعزام خبرنا شو صار معك. احنا مفروض البلدية يطلعوا يعملوا كشف على الشارع. وعبد خصيب صباح الخير يا عبد, تحياتنا لك ولأهلنا في عرورة, يسعد صباحكم جميعا. وعجول وعبوين عشان ما حدش يزعل في المنطقة. أبو خالد خراز يسعد صباحك, تحياتنا لك وتحياتنا لكل أهلنا في نابلس الحبيبة.

ورسالة من مواطن معززة بالصور. بنهار عمال الطرق وبالمساء حوادث الاحتلال ولف بينا يا دنيا. بحكي عن عين سينيا. كان الله بالعون وعين سينيا كان مغلق صباحا وهذا كمان سبب أزمة مضاعفة. وليد قبلاوي يسعد صباحك. أبو نضال يسعد صباحك أبو نضال.

عصام صباحك يا عصام. عصام كل صباح الخير. قبل كم يوم ولد مش مسيطر على السكوتر وبين وبين السيارة فيش متر ربنا ستر. هاي كل يوم. مريم يسعد صباحك يا مريم، وإن شاء الله يا رب يكون صباح خير على كل حبايبكم. أبو أحمد مطرية يسعد صباحك، تحياتنا إلك وتحياتنا لكل أهلنا في

0: بسلم عليك سلام يا ابو احمد.
1: تعال ابو احمد، ابو احمد تعال عنا يا سلمي، مشان الله حدا يجي عنا.
2: عزيز علي النوم ضيفك على بالي، غير الصلاة والصوم صبر.
0: وصباح الخير احمد الصباح، تحياتنا لك ولقفين. كان الله بالعون، الاستيطان قاعد بفترس بأراضيها. مش بس قفين، احنا البلد يعني تتقلص، بس الفرج قريب صدقوني. ومعنا اتصال هاتف. الو، صباح الخير.
3: صباح جميع المستمعين.
0: يا صباح الخير يا حي الله. بالله عزام، صباح الخير.
3: صباح الخير.
0: كيفك عزام، شو اخبارك؟
3: والله من الله خير الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين دوما وابدا. ابو هاني طمنا عنك، شو الاخبار؟ اجوا مفروض اجوا عندك البلديه، يعني احنا حكينا معهم، صار بدهم يطلعوا مفروض كشف من البلديه والمرور.
3: بدهم يطلعوا كشف، بدهم يعملوا اجتماع، ومش اجتماع يا مطارك لما نموت يعني. امبارح صار حادث باب الدار، انضربت البوابه عندي وانضرب الدار، لو طلع حدا من الدار امبارح مات. يا استاذ ابو تيم،
0: لا اله الا الله.
3: حادث امبارح، ثلاث اصابات صار فيه، اصابات وانضربت الدار عندي. هاي الفيديو عندكم؟
0: انا هينا بنشوف، هينا بنشوف. شكرا فادي، هي بنشوف الفيديو الحادث اللي على دوار عبده في منطقه طول كريم.
3: فادي يا ابو تيم، وين البلديه اللي تتحرك؟ وين انت يا عم المفترق خطر جدا. حياه الناس مش رخيصه، احنا حياتنا مش رخيصه هناك.
0: عزام بدي أسألك، رحت على البلدية؟ لأنه أنا حكيتك هذيك اليوم طلع على البلدية، لأنه البلدية طلعت وطلعوا كشف أعتقد مروري في المنطقة، يعني دراسة للمفترق بالضبط.
3: أنا ما رحتش، بس أنا متواصل معاهم على التلفون على الشكاوي، وهم بيعرفوا، هم بيعرفوا بالقصة.
0: لا إحنا عارفين بيعرف. عزام، أبو هاني، أبو هاني، هلا هم صح بيعرفوا في مشكلة، بس هلا بدهم يقدروا بالضبط إنه شو ممكن ينعمل. يعني هلا عاملين لجنة من المرور والشرطة والبلدية على أساس إنه يجدوا حل المفترق. يعني قد يكون إنه مش بس مطب يعني.
3: أبو طيب عفوا، يعني هذا الأمور، هاي الاجتماع ومش اجتماع أو لجنة ومش لجنة، والله ما له داعي.
0: أبو هاني كيف إيش داعي؟ أبو هاني
3: الجهات موجودة للحوادث.
0: صحيح أبو هاني، مظبوط كلامك 100%، إنه في عنا إحنا مشكلة، صحيح، وإحنا مقدرين هاي المشكلة، وفعلا البلدية قالوا في مشكلة بهذا الشارع، في مشكلة بهذا المفترق، عشان هيك بدهم يطلعوا لجنة.
3: اللي
0: مزبطش، ما مزبطش يا أخوي أبو هاني، مفروض هدول الشرطة والمرور، لجنة المرور والمحافظة والبلدية يكونوا جزء من هذا الموضوع. هلا هم طلعوا كشف على فكرة، طلعوا بلغونا انهم طلعوا شافوا وقدموا اعتقد مقترح، عشان هيك انا بحكي لك تتواصل معهم ابو هاني للضرورة. يعني اعتقد
3: انا اكثر من هيك، انا من 4-5 سنين يعني بتواصل معاهم، ورئيس بلدية السابق كان هناك واجهه، ورجيت الفيديوهات، ورجيت الحوادث بموافقتي على المطب، بس التنفيذ ما تنفذ.
0: هلا ما بقول لك، هلا في شيء جديد، هلا طلعوا كشف وعملوا تقرير للدوار، عشان هيك بقول لك انا ضروري تواصل مع محمود هاني. في اجراءات جديده، يعني انا باخر تواصل مع الجهات المعنيه بهذا الموضوع تحديدا، قالوا انه طلعوا وشافوا المكان وصار في تقرير موجود على طاوله البلديه ولجنه المرور والمحافظه بخصوص دوار عبده. وبالتالي احنا مش كل ليش اجتماعات مش اجتماعات، ما هو مهم يا اخويا ابو هاني، احنا طول النهار بنقول احنا بدنا عملية تنظيمية، مش
3: أخويا بتيم كلامك على رأسي، بس إحنا المنطقة يعني هيا يعني بكل حادث بصوره وبوثقه عندي، بوثقه.
0: صحيح.
3: إلى جهات الاختصاص لهون، بعدين الشرطة ما هي رايحة جاي على المفترق، هنا كل يوم بودوا وراهم، تعالوا في حادث على المفترق دار عبده.
0: صحيح.
3: يكتبوا لهم الشرطة تقرير مثلا هناك المنطقة خطرة يا أبو تيم. بعدين أنا بقول لك أنا متواصل مع البلدية، يعني أنا امبارح الحادث اللي صار هذا انهز بدني، هز لأن الدار انضربت، أنا البوابة انضربت، السور انضرب، لو حدا من ابوي بيطلع على الدكان، امي بتطلع على الدكان.
0: صحيح، معك حق.
3: هناك لو واحد، اقسم بالله يا ابو تيم، لو واحد بكى على الباب انقتل هناك. مات.
0: لا سمح الله، الله لا يجيب عاطل يا رب، الله لا يجيب عاطل.
3: السياره اتفتفتت هناك يا زلمه، السياره اتفتفتت من الضرب اللي هناك.
0: لا الله الله لا يجيب عاطل، عشان هيك
3: الطائرين ابن الحلال بوقفوش، بخففوش على المفترق، المفترق بهدي طيار عليه من كرز ما هو مساحته كبيره يا زلمه.
0: نعم، كمان مره أبو هاني، كلامك صحيح، الموضوع صار له أكثر من سنتين، صح؟
3: صحيح انا هاي قديش تصلك بالبرنامج بتابع معك.
0: خلينا هاليومين مع السنتين بس هاليومين الله بعينك توصل البلدية وتشوف شو صار في اللجنة المرورية اللي طلعت كشف على المفترق, واحنا كمان رح نتابع يعني لا تقلق يعني احنا كمان صدقني احنا كل يومين ثلاث واحنا في متابعة بخصوص دوار عبده.
3: والله ما بدي يصير لا سمح الله حوادث موت.
0: الله لا يجيب عاطل الله لا يجيب عاطل.
3: الكلب تقطع عليها مرة هي ولادها تصاوبوا هناك في الحادث والشوفير التاكسي تقطع كلب عليهم الساعات 12 ونص هذا الحكي بعز الظهر بعز الحم.
0: نعم كان الله في العون.
3: مين على الشارع تقطع كلب عليهم يا ابن الحلال.
0: والله معك حق والله يعني والله اي حدا لا نتمنى الضرر لاي حدا والله يا ابو هاني ما تعرف
3: ولا خسران من المطب ولا طايلني اي شيء عمي بالله. انا حرصا على الناس حرصا على حياه المواطنين اللي في منطوح قاعده هناك بديش غير حادث موت يا عمي.
0: جزاك الله خيرا ابو هاني واحنا دائما بنقدر والله مجهودك ومتابعتك في هذا الموضوع واحنا كمان راح نتابع هذا الموضوع من طرفنا. بس زي ما بقول لك في لجنه اوصل البلديه الله بعينك شوف اللجنه شو بتقول واحنا كمان راح نتابع من طرفنا.
4: هل لديك اكوان اخرى؟
0: هاي بسلم عليك سلام. يسعد صباحك يا عزام تحياتنا لك. وفاصل ونعود معكم وراح نقرا هلا تعليقاتكم ورسائلكم بعد الفاصل.
5: تستمعون الى برنامج مع الناس مع احمد عياش

0: للجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

عودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين دائما مع الناس وبرعاية جوال. ومستنى مكالماتكم على أرقام البرنامج على 02-24-1-2-2-2 أو 3. وأيضا رسائلكم على واتساب على 00970-592-4-2-1-2-2-2.

وتحياتنا لكل متابعينا واللي انضمونا من جديد. وبدي أصبح على نايف تميز أبو سفيان. وإحنا بنصبح عليك أبو نايف. نايف تميز أبو سفيان عفوا. وبحكي عن بداية العام الدراسي الجديد وتمنياته بالتوفيق لمجلس أولياء الآباء الموحد لمدارس إذنه.

0: وحمودي حنتش. سعد صباحك يا رب. أبو حسين سعد صباحك من جديد، تحياتنا إليك ولي أيضا ناصر منصور، يسعد صباحك ولا يعقوب وأبو الورد ولناصر وكل الناس الموجودين معك. أبو طارق الطريف يسعد صباحك أبو طارق. أبو طارق أنا أتفق معك، وأبو طارق بقول فكرة موضوع المنتج الفلسطيني هو ثقافة والتربية منزلية، والله أتفق معك. إحنا لازم قداش ننبه على أولادنا، ومرات اليوم الموضوع مختلف أبو طارق. اليوم الأولاد بنبهوا على أبوهم أمهم إنهم ما يشتروش إسرائيلي، وبقول أبو طارق بالنسبة لوحات السير إنه 99% السبب استعمال الهاتف، والله في منه يعني، بس بديش أقول نسبة 99، ولكن يعني نعم الهاتف هو واحد من أسباب حوادث السير. يعني أبو طارق بنصحك عزام، بقول لك روح جيب لك ترك زفتة وحط المطب عندك باب الدار، بس أبو طارق بزبطش هالحكي. يعني هلأ في لجنة، وإن شاء الله اللجنة طلعت وعملت كشف وقالوا لنا إنه هم في إجراءات، هم أعتقد اليوم أو بكرة راح يكون في إجراء في هذا الموضوع.
1: طارق بالحياة، طارق عم بيطرق بكل شيء بيطلع بوجهه، الويل لأمته.

0: بحلم بحلم قديم.
1: ومحمد توبة يسعد صباحك يا محمد، وتحياتنا لك، دير بالك، طريق السلامة دوما. وبالمناسبة جماعة الخير، وخاصة الناس اللي بتطلع على الطرق الخارجية، في حملة من الشرطة، شرطة الاحتلال طبعا على الطرق، فانتبهوا، ديروا بالكم وخلي عينيكم 6/6 و التزموا بقواعد السير أرجوكم. سلامتكم أولا.

0: بحس
1: ابو طارق الطريف. يسعد صباحك يعني بقول لك شكرا يا سلام. وانا يعني دير بالك ابو طارق، انا عشانك وقفت حكي شوي عشان تسمع جزء من الاغنيه
0: يا حبيبك ولهيبي.
1: ومحمد ابو الكايد يسعد صباحك، تحياتنا لك. سندس صباح الخير يا سندس.

0: ومحمد توبه بيقول انه الحمله للشرطه الاسرائيليه بالداخل هي بالداخل زائد القدس زائد الطرق الرابطه. وفي نشر الزميل سلام الأطرش عن مبادرة في الخليل لمساعدة مريض من الخليل، تم جمع أكثر من 1,600,000 شيكل خلال فترة بسيطة. والله يا عمي هالبلد ما بتخلاش، إن خليت بليت. والقصة قصة مدينة قررت أن تقف إلى جانب أحد أبنائها وأن تقول بالفعل قبل القول لن نتركه وحيدا.
1: الشهد في عنب الخليل وعيونه ماء السلسل.
0: وتحياتنا لأهلنا في الخليل.

بيحكوا لك سلام عمل برنامج ترند الثمانينات على هاي الأغاني. حدا شاف صورة سلام بالثمانينات؟ وخول عبد الدايم الله يسعد صباحك، تحياتنا إليك. فادي يسعد صباحك يا فادي. أبو نضال تحياتنا إليك أبو نضال، زمان عنك يا أبو نضال.

0: وأنا بدي أقول لكم عن حالة الطقس. أنا أفرح يكون الجو اليوم الأربعاء حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاها أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. وأضافت الأرصاد الجوية أنه سيكون الجو لطيفا مساء وليلا في المرتفعات الجبلية ودافئا في بقية المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وكالعادة البحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. وتنسوش أنه أهلنا في الداخل بسمعونا، فيعني مهم موضوع البحر، أهلنا في حيفا ويافا وعكا ومدن الساحل. يسعد صباحكم.
1: خلينا نسمع حتى التليفون.
2: سقعان سقعان يا جماعة،
1: سقعان
2: الجلمة، الطقس يتغير فجأة.

يسعد صباحك شريف نعيم عجاج، تحياتنا لك، يسعد الصباح يا رب. وموضوع حوادث السير مهم طبعا يا جماعه الخير، مهم جدا، واحنا يعني والله كل شاب بنخسره في حادث سير انه يعني يوجع القلب، حرام نخسر هالشباب هيك. الشاب اللي توفى نتيجه حادث سير في شارع خربثة المصباح قبل 3 ايام، طالب في جامعة بير زيت، يعني الله يكون بعون أهله ويكون بعون حبايبه، يعني الله يجبر قلوبهم. بتخيلوا واحنا بنقول للناس كمان اللي بتتجاوز السرعة والتجاوزات الخاطئة، يا عمي إذا أنت مش خايف على حالك ولا ساعة

سعد صباحك، واحنا وصلتنا رسالتك من مواطنة. ان شاء الله احنا راح نتابع الموضوع معك تحت الهواء. زميل انوار راح نتابعها معك ان شاء الله. انوار راح ابعت لك اياه، نشوف هذا الموضوع شو بنقدر نعمل فيه. ان شاء الله خير.

0: والله مش انا اللي بدي اشكرك كمان، كل الناس بيبعتوا لي بيقول لي انه مزاجك عالي اليوم مثلا. والله دائما مزاجه عالي، بس مرات بكون معنا مواضيع فما بزبط يعني. احنا بكره الخميس، اسمح لنا بكره احنا نخليها حلقه لطيفه مع الناس بكره.
1: يا طيب لي الا البي كل طلباتكم، وذلك لضيق الوقت المخصص للبرنامج. كل البرامج تشكو من ضيق الوقت، وضيق الوقت يشكو من كل البرامج.
0: مش مجال يعني. طيب خلينا نتفهم انا وسلام تحت الهواء، وتحياتنا لكم. الى هنا ناتي لختام حلقتنا لليوم، على امل لقاء بكم غدا ان شاء الله في حلقه جديده. كل التحيه للزملاء سلام الاطرش في الهندسه الاذاعيه، فادي ماضي في الاخراج التلفزيوني، وانوار مطريه في المتابعه والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، انا احمد عياش، تظلوا بالف خير. السلام عليكم.

حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و$1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

0: أخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا. توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: منتج وطني بيحمل بصمة ناس آمنت بفكرة وحولتها لإنجاز، من خطوط الإنتاج لرفوف المتاجر ولغاية بيتك. هاي رحلة من الإصرار والعمل، وإنت الحلقة الأهم فيها. اختار المنتج الوطني وخلي ثقتك تصنع فرق.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: مسويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى 250 دولارا لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
3: الساعة الآن 9:00 صباحا. كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من رايا اف ام.
4: طاب صباحكم وأهلا بكم. الاحتلال يهدم صباح اليوم اسطبلا في بلدة الرام شمال القدس المحتلة وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز في محيط المنطقة، ويشن اقتحامات واعتقالات في مناطق أخرى من الضفة المحتلة مع استمراره بمحاصرة عناتة ومخيم شعفاط بالقدس المحتلة لليوم الثاني على التوالي. التحذير من تدهور الأوضاع الغذائية في غزة مع استمرار الاحتلال بسياسة التجويع الصامت وهندسة التجويع عبر منع إدخال 65% من كمية الغذاء المطلوبة. سلطات الاحتلال تبحث الاعتراضات على مخطط لإقامة فندق من 39 غرفة على أطراف حي الثور الفلسطيني بالقدس المحتلة وبمحاذاة موقع تديره جمعية إلعاد الاستيطانية. إسرائيل لا تعلن سلسلة إجراءات ضد بريطانيا ردا على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأخيرة على المستوطنات بما يشمل إغلاق القنصلية البريطانية في القدس، مهددة باتخاذ إجراءات مماثلة ضد دول أخرى. وكالة بلومبرغ تفيد بأن بريطانيا أبلغت واشنطن سرا بأن العقوبات على الاستيطان ستكون رمزية إلى حد كبير. بيان مشترك صدر أمس عن وزراء خارجية بريطانيا وكندا وعشر دول أوروبية يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان، مع عزم هذه الدول العمل على تقييد تجارة السلع مع المستوطنات. وزارة الاقتصاد الإسرائيلية تقول إن حجم صادرات البضائع الإسرائيلية من المستوطنات يبلغ نحو 34 مليون دولار مقارنة بإجمالي الصادرات الإسرائيلية التي تصل إلى نحو 44 مليار دولار. وثائق بريطانية جديدة تكشف عن علم حكومة توني بلير بالانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة التي اقترفتها إسرائيل إبان عدوانها على الضفة الغربية عام 2002. 26 ناشطا فرنسيا يقدمون شكوى ضد إسرائيل بتهمتي التعذيب وارتكاب جريمة حرب بعد اعتراض أساطيل المساعدات الإنسانية إلى غزة. مسح جديد يؤكد أن القيود التي يفرضها الاحتلال على الأكاديميين والباحثين والطلبة تهدد استمرارية التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطيني. آخر استطلاع للرأي العام في إسرائيل أمس يكشف عن احتمالية نجاح غادي أيزنكوت بالحصول على 61 مقعدا إذا تحالف مع هندل زليخ الذي يتحصل على 4 مقاعد حسب الاستطلاع. استمرار المظاهرات في ألبانيا منذ أكثر من 100 يوم احتجاجا على خطط مستثمرين أمريكيين وعلى رأسهم جاريد كوشنير لإقامة مشاريع ترفيهية في البلاد. أخيرا الأرجنتين تقدم دعوى جنائية ضد شركة نافيتاس بتروليوم الإسرائيلية وفروع وشركاء ومسؤولين فيها بسبب التنقيب عن النفط والغاز في جزر فوكلاند المتنازع عليها بين الأرجنتين وبريطانيا. انتهى الموجز. قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة، تابعوه عبر أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
3: وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا FM.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
6: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: أنا أريد،
11: أنت أريد،
10: هو أريد،
12: وهي أريد،
13: أريد. طور عالمك.
14: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
15: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
14: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
15: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
16: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
17: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونياً وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. آي براق، إي سداد، مال تشات، بال باي أو ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: تقول تفيد الجرباوي في كتابها المعنون تمكين الأجيال الفلسطينية التعليم والتعلم تحت ظروف قاهرة والصادر عام 2009 ميلادي بأن الحديث عن التعليم الفلسطيني لا يقتصر على الحديث عن المدارس وكتب وامتحانات فقط، بل عن معركة طويلة من أجل بقاء الإنسان وحفاظه على هويته واستدامة وجوده على أرضه. في هذا الكتاب تضع تفيد الجرباوي التعليم والتعلم في قلب التجربة الفلسطينية، وتبحث كيف استطاعت الأجيال الفلسطينية الاستمرار في طلب المعرفة رغم الاحتلال، إضافة إلى صمودهم في وجه الاضطراب السياسي والإغلاق والفقر والقيود المفروضة على الحياة اليومية. الفكرة المحورية أن التعليم لم يكن خدمة اجتماعية محايدة حسب الكاتبة، بل أصبح وسيلة لحماية الهوية وتعزيز الصمود وفتح طريق للمستقبل. ويبرز الكتاب قدرة المجتمع الفلسطيني على تطوير مؤسساته التعليمية والحفاظ على قيمة المدرسة والجامعة حتى في أكثر الظروف صعوبة وقسوة، كما يلفت الانتباه إلى دور المعلم والأسرة والطلبة في حماية العملية التعليمية عندما تتعرض المؤسسات للتعطيل. ومن هذه الزاوية يمكن فهم الحرب على التعليم باعتبارها أوسع من استهداف المباني المدرسية وحتى المنهاج، فهي تمس انتظام الدراسة وإعداد المعلمين وتفاصيل المناهج الفلسطينية وما يرد فيها، إضافة إلى الموارد وفرص الوصول إلى المعرفة. ويمنح الكتاب خلفية مهمة لفهم تطور نظام التعليم الفلسطيني لاحقاً، وكيف أصبح بناء نظام وطني مستقل جزءا من مشروع أوسع لاستعادة القدرة على إدارة التعليم وصياغة المناهج. لذلك يفيد هذا الكتاب في قراءة العلاقة بين التعليم والهوية والصمود، ويفتح الباب لفهم الصراع حول من يكتب المناهج ومن يحدد الرواية التي يتعلمها الطفل الفلسطيني ومن يمتلك حق رسم مستقبل الأجيال في حماية حق الفلسطينيين رغم كل الظروف المحيطة بهم في استدامة تعليمهم والحفاظ على بقائهم وهويتهم. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: تصنف ليبيا كواحدة من أكثر الدول امتلاكا لاحتياط النفط المؤكد في العالم، لكن الفوضى السياسية والأمنية تحرم الليبيين من الاستفادة من عوائد نفط بلادهم، فيما تحاول الحكومة رفع الإنتاج اليومي الرسمي إلى 2 مليون برميل بحلول 2031. حسب تقرير جديد، ساعدت الفوضى وتفكك الأجهزة جماعات الفساد على الاستفادة من بيع النفط بشكل غير قانوني دون حصول الدولة والمواطنين على أي فائدة منها. أعلنت وزارة الخزانة البريطانية أنها ستخفض المعدل الرئيسي المستخدم لتقييم المنافع طويلة الأجل للاستثمار في مشروعات البنية التحتية العامة في إطار خطة لتعزيز الاستثمار في مختلف أنحاء البلاد. وأوضحت الوزارة أن معدل الخصم المستخدم لتقييم الإنفاق العام سيخفض إلى 3% من 3.5% وفقا لتعديلات على دليل الكتاب الأخضر الذي ينظم الموافقة على المشروعات الرأسمالية في بريطانيا.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الوطنية مش بس باللي منشتريه، كمان باللي مندعمه. خدمة محلية، حرفة بإيد فلسطينية، أو منتج صنع بحب وإتقان، كلها بتحكي قصة إنجاز. ولما نعطيها ثقتنا منكون عم نعطيها فرصة تكبر وتوصل أبعد.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
3: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، الباطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
4: لإعلاناتكم على رايا اف ام اتصل على 0599-99-995-0599-99-995.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: لا تبدأ يومك بالهاتف. تصفح الهاتف فور الاستيقاظ قد يجعلك تبدأ يومك وسط سيل من الأخبار والإشعارات والمعلومات. جرب أن تمنح نفسك بعض الوقت في الصباح قبل فتح الهاتف وابدأ يومك بالماء أو الحركة الخفيفة أو ترتيب مهامك.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: صباح الخير، صباحكم مليان مليان مليان معبى، كل شي زاكي، كل شي لذيذ، كل شي طري، كل كلمات جميلة، كل الناس الحلوين. صباحكم مليان صحة وسعادة وفرح ومفاجآت، مفاجآت حلوة. صباحكم ملوخية على رأي ام جهاد مناصرة، وإذا بتحب المقلوبة صباحك يا رب يكون مقلوبة. صباحك إسبريسو، صباحك لاتيه، صباحك رز، صباحك تونة، صباحك مشاوي، صباحك مصاري، كل واحد وصباحه باللي بحبه. صباحك حب مثلا، في ناس رح في ناس رح تختار انه يكونوا عندهم حب. يا عمي عشاق، ان شاء الله انه المشاعر متبادلة ونفرح فيكم قريبا. صباحك انت جميل، وكمان يا ريت انت كلامك تختاره بشكل حلو وجميل قدام الناس التانيين عشانهم بجوز بحاجته. ضروري ضروري ضروري، نداء نداء نداء، ضروري تكون لطيف بكلامك، لطيف بتعاملك، وجهك، تعبير وجهك تكون لطيفة في كثير من الحالات، صلحاتك اللي بتختارها، لغة جسدك ما تكون قاسية، مش تحكي كلمة وكأنك بتجرح، لأنه في كتير ناس في الحياة وإنت بتحكي بيكونوا بيعانوا من وجعها، ما بتعرف إنت شو عندهم مشاكل، شو الأزمات اللي تتصارع أمامهم وجواتهم، شو الأشياء اللي بتزعلهم، قديش مكسورين، قديش الحياة مرمطة فيهم الدنيا، مرمطين بس ما بيحكوا، إنت مش عارف، بس هم بتوجعوا وبتألموا وبيعانوا، فخف عنهم إنت، خفي عليهم يا سيدتي. زميلك اللي جاي انت نازل في طص من الصبح ومش طايق ومكشر بوجهه ومبوزم، انت عارف هو جاي من اي طبيعة، من اي بيئة، من اي مشاكل، من اي حياة، ما بتعرف. يا أماني والله، يعني هاي الكلمات من وجهها أكيد، يعني هربت صح؟ أماني هربت. أشرت عليك إنه هذا الكلام لازم نحكى لك إلك، بعدين هربت. ليش يا سلام؟ هل أنت بتقسو على أماني في تعامل زميلتك؟ ما بتعرف شو بتعاني في الحياة.
1: دخل خرقتك، دخل خرقتك،
0: هي اي نعم بتغلبك في الاستوديو، رايحة جاية بتزعجك، بس يعني لا يجوز لا يجوز. احلى صباح لابو ادم ولا عصام ولا منى ولا وجدان ولا ابو خالد ولا عزام ولا ميمونة ولا محمد توبي ولا غادة. أحلى صباح لعدنان الشعيبي، ومبروك محمد عبد العظيم أبو فخيدي العمرة، إن شاء الله يا ربي إنه عبال الحج نهنينك فيه إنت وكل حدا مشتهيها. أح صباح لقاسم سلامة وحسن أسعد وسندس اللي صبحت مخمخة مع فنجان قهوة كبير من بن زحيمان. شكرا يا أبو عنان ويا عماد، وصباح لأبو إدريس ورامز عبد الباقي، إن شاء الله يكونوا على السمع يا عماد. رعد يا رب، نسمع الرعد بسرعة السنة، من أكثر الأصوات اللي بحبها صوت الرعد، يا الله شو بحبه، يا رب يكتر منه. صباح لأهل عجة وأفراح وأعراس أهل حجة عجة، يا هديل لعجة ولا حجة على حد سواء، يسعد صباحهما التنتين. كيفك يا محمد سلامي من بدية للشباب عبد الأول وأحمد فرح وعلاء كيشاوي، الشباب اللي وين البطبوط؟ بطبوط أكلت اليوم تونة ولا لسه؟ ابدأ صباحك مثل البطبوط، محمد بطبوط كل يوم بيأكل مش بطة بطبوط. اسم ابن البطة بتبوت؟ بعرفش، انت اصدق، انت اعلم. ابدأ نهارك، ابدأ صباحك بطعم البروتين المشبع. يا سلام يا بطة، شو زاكي، بروتين وزاكي ومفيد وما فيهوش كتير كالوريز، سعرات حراريا. تونة الضيافة طبعا، شيلوا عنها الزيت وكلوها، حطوها على مثلا على الخضار، وجبة متكاملة رهيبة، وعن جد رح تشعروا بالشبع. طعم غني، لمسة شهية، فطور مميز. كيفك يا أنس رداد؟ صباح الورد لإلك ولا مدامتك ولا كعكاتكم ولا عنابكم. صباح الورد يا إيمان، إم حسن قلود وإم رواد، صباح الفل. حبيب أبو زريق، منار زكريا كالمعتاد بتصب عليكم يا صبايا، لبيان ومها وعلى جوزها الغالي، لا يمكن رسالة تخلو من اسم جوزها محمود. جديد وقديم،
2: جديد
0: وقديم، سبانيش لاتي. يا عيني، سبانيش لاتي يعني هذا إسباني. سبانيش لاتي من الزحيمان مش مجرد إنه أنت بتشرب مشروب وخلاص، هو مزيج فاخر بين دفء القهوة ولمسة لاذعة خفيفة. إذا كان سخن بدفي لك قلبك، وإذا كان بارد بنعش لك مزاجك. سبانيش لاتي من الزحيمان بكل الفروع. صباح الورد لعلي ماضي، اليوم رح نقرأ لك يا علي ماضي. أبو أحمد المخلص لا يتوقف عن الحق عند ذمه، لأنه لم يبدأ به لأجل مدحه. وعلى سيرة الحق، فكلمة حق تقال إنه الشيش طووق زاكي للما بحبوا لحمة الخروف والعجل.
3: أنا عايز جملة مفيدة.
0: الشيش طووق، طبعا هاي الكلمة مش عربية، الشيش طاووق، طاووق دجاج بالتركي على فكرة.
2: الشيش،
0: الشيش طاووق الذي يقدمه مين؟ مين يا ترى؟ في دير شرف على المثلث بالضبط، مقابل سوبر ماركت موسى، ملوش أي فرع تاني ولا ثالث ولا رابع. يبيض يسود الزغلول. صباح الفرد، الفرد. واو واو، في تطور ما شاء الله. صباح الفل يا أيمن الشيخ وللشباب في مصنع بريك للأخشاب وللتوأم بكر وبدر تحديدا. صباح الورد للي مش عارف أسميهم، في أرقام بس مش عارف الأسماء. هلا يا أم مصطفى الترابي. صباح الورد يا وليد قبلاوي ولا زوجاتك العزيزات، الله يديم المحبة والوفق يا رب دايما. ما حدا إله دخل، ما حدا إله دخل ويحتاج، ما دخلكم. عبد الله الجوهري، صبح مع القهوة وصبح مع الشاي. حملوا تطبيق شيني مي على تليفوناتكم، شو بتستنوا لحد الآن؟ أصلاً الشيني أكسترا موجود في كل المحافظات، يعني مش بعيد عنك أبداً.
2: شيني أكسترا،
0: حملوا التطبيق علشان توصلكم العروض أول ما يتم الإعلان عنها، واللي بيكون بعشرة العرض على الأرض الواقع ممكن يكون بتسعة وبتمانية على التطبيق، فرح توفر أضعاف مضاعفة من خلال شيني مي. سامع يا أمير فرحات، نزل لي التطبيق. صباح الورد يا عطل واوي، هلا بيك، تحياتنا لأهلنا في دير شرف. الحاجة سلام بتقول بدنا الأغاني اليوم حلوين، وكمان في مونيا، مونيا بتقول أنا بستنى في برنامجكم اليوم عشان الأغاني وأشتغل وأتنشط.
3: شو رأيك تسوي لك دوار للاعتصامات؟
0: دوار للأغاني، دوار للأغاني اللي بتشجع الشغل. يا سلام على السلطات التركية، السلطة التركية. شفت عرب في تركيا بيروحوا على مطاعم على مواقع التواصل وبيشوفوا السلطة ومش عارفين شو اسمها, بيقولوا هاي خضار وطماطم اسمها السلطة التركية. وعندنا في البلد ناس بتعملها بشكل محترف للغاية وطعمها بيطري كل شيء معها. الجنيدي, طبعا الجنيدي هي حارة شوي, أنا عمري ما دقتها لأنه فيها فلفل يمكن, بس بتعطي طعم زاكي. يا عبود الحمد لله أكرمكم ربنا مبارح ورزقكم بالمولود عداي, الله يسلم عداي ويخلي لكم يا رب ويطلع من أبناء السعادة والفرح والسلام. وين الحلوان يا عبود أبو عدي؟ يا أبو عدي ثار الشعب العراقي. خدمة جديدة من تطبيق بنك القاهرة عمان على التليفونات, احجز موعدك بسهولة. إذا عندك أي شغل مضطر عليه في أحد فروع البنك احجز على أقرب فرع لإلك من خلال التطبيق وانجز معاملاتك بسرعة بدون ما تروح وتستنى. هاي الخدمات, هاي التطور وهاي التسهيل. أبو جواد درويش حاطط صورة, يا سلام عامل لك صورة مع غادة عبد الرازق, نفس الشعر ونفس الابتسامة في صورة الثمانينات. تعرفين شو الذكاء الاصطناعي عامل؟ تقريبا عامل أكمل لبسة جامعهم من الثمانينات وبحط لكل الناس نفس اللبس, نفس الشعر تقريبا, نفس الموديلات. غادة عبد الرازق هاي أبو جواد درويش حاطط لك صورة بتشبهك فيها. على الرأي اللي حكوا هو إحنا اليوم مش طايقينك, تنطيقك وإنت في الثمانينات يا رجل حل عنا. مش إنت. أكثر من 500 صنف من حلول التنظيف والعناية بالبيت والأشياء, 500 صنف تحت اسم سمارت ألترا سمارت مسك, تنتجها البريق الفلسطينية من جنين لكل فلسطين. لما بدك تشتري أدوات تنظيف بالله عليك وعليكي لا تضلوا مغرومين ومغرورين بالأسماء الكبيرة, سيبوكوا واشتروا الفلسطيني. صباح الورد يا إيهاب شهوان. البطبوط اليوم مش جايب تونة ومش جايب فطور على الشغل لأنه فضحوه الشباب, معه حق فضحتوه وأنا كمان زدتها عليه اليوم. إم مريم صباح الفل, وأبو وسيم, بس باسم السوداني كيف الحال يا أستاذ باسم, أهلا وسهلا نورتنا. قبل الفاصل كمان صباح لبنات مشغل أبو عدي الفقيه في بيت مرين, للصبايا سماح أبو يامين, والحمد لله على السلامة يا مي سون.
2: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان, خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان, معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: لجنادي إنا كنا.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: جاهزين للإكسبو؟ You wanna move? طيب، مين جاهز للأكل والمشروبات اللي بتستاهل التجربة؟ إذا بتحبوا الأكل السريع والطعم اللي ما بتنسوا، بلاك بوكس لازم يكون محطتكم. توستات شهية، أكلات سريعة ومشروبات باردة وساخنة بأنواعها، وباريستا مختص يحضر لكم مشروباتكم بكل حب وبطريقة مميزة. كل هالطعم بأسعار بتناسب الجميع. لا تفوتوا الفرصة وزورونا بالإكسبو وخلوا تجربتكم ألذ. وحابين تزورونا بموقعنا الرئيسي، بتلاقونا بطلوع قوسين بجانب دينمو متر الشمال. وللطلب والاستفسار 0592-025-692. بلاك بوكس، لما تشتهيها تعرف وين تلاقيها.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: نظارتك الجاية ممكن تلاقيها بالإكسبو. البصريات الكبرى موجودين معكم في معرض الإكسبو نابلس، بيت إيبا، الشارع الرئيسي، وجايبين لكم تشكيلة بتستاهل تشوفوها. عندهم نظارات شمسية وطبية وعدسات لاصقة بتشكيلات متنوعة لتلاقوا اللي بناسبكم. مروا على البصريات الكبرى بالإكسبو وشوفوا أحدث التشكيلات واختاروا نظاراتكم اللي بتكمل إطلالتكم. واللي بحب يزور البصريات الكبرى بتلاقوهم بفروعهم الرئيسية في طول كرم، نابلس، رام الله وجنين. البصريات الكبرى، خلي نظرتك إلها فرق.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة، عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة.
5: انتم بتسمعوا احلى صباح.

اهدى، حط لنا اغاني تساعدنا على العمل. المستمعات بدهم يشتغلوا، يعني هاي لمسح الغبره ممتازه، بدك تطور من ادائك للمسح الارض، تنظيف الشبابيك، الشباب اللي بيشتغلوا في النجاره

0: اجتهاد الصباحي بقى.
1: لك اجت الكهرباء
2: هنو هذا اللي على الخيل
3: حطوا على الكهرباء.
2: تعرفوا انه الرسالة بعتها فعلا فعلا فعلا لشركة الكهرباء يا سندس. بس قولوا لي بلاش يرجع لي هلا فراس من شركة الكهرباء يقول لي اي مناطق، ذكروني بالضبط اي المناطق يا سندس.
4: تعرف تقول قمش نفيش يا نفش يفش قمش نفش
2: كده. لا
4: ايه قمش كده كمان.
2: مين الصورة اللي على الحصان؟ انت؟ لا الا الله. صحة وهنا ابو خراز على منتجات الجنيدي الزاكي اللذيذي. انت اليوم يوم الضيافة يوم الجنيدي وهكذا. طب نوع شكل. الله العظيم الشيني اكسترا كيف يستعدون بشكل يومي؟ شو هاي الفروع المنتشرة في كل الوطن بدها طواقم كل يوم ترتب الأشياء، كل يوم تتفقد الرفوف شو اللي ناقص شو اللي لازم ينحط شو اللي بلش تاريخ إنتاجه يروح. نتعرف أكثر على آلية العمل في الشيني إكسترا وفروعه مع أستاذ إبراهيم حماد نائب المدير العام ومدير التشغيل في الشيني إكسترا. أهلا وسهلا فيك وطاب صباحك أستاذ إبراهيم.
5: يسعد صباحك أخت نجوى وصباح جميع متابعين رايا أف أم.
2: هلا هلا
5: بي. صباحكم جميعا.
2: يسعد صباحك. بيخطر على بال بجوز بالي وبالي المستمعين لما يكون متجر بهذا الشكل بهذا الحجم خصوصا في الفروع الكبيرة في الشيني إكسترا أستاذ إبراهيم، كيف بتستعدوا يوميا صباحا ولا قبل الصباح لاستقبال الزبائن من لحظة الافتتاح حتى الإغلاق؟ كيف بيكون اليوم؟ كيف بيمر؟ أي نقص بيكون في قسم؟ كيف بتم بسرعة معالجته؟ دائما ما شاء الله الرفوف مليانة على حد هالأقصى، فكيف بيكون هذا الشغل؟
5: نعم. تبدأ العمليات التشغيلية عندنا سلسلة فروع الشيني إكسترا من لحظة فتح الأبواب أمام الزبائن لا حتى الأغلاق، تمر بخطة واضحة ومعايير موحدة معممة عندنا على جميع الفروع. هذا بخصوص الخطة الواضحة. أما بخصوص الجاهزية والافتتاح، إحنا في عندنا نظام التحقق، قوائم التحقق الصباحية اللي بمر فيها مدير الفرع بتأكد من جاهزية الأقسام، وخاصة الأقسام اللي فيها يعني أولوية وأهمية للزبائن. بنعتمد في الأقسام ذات الأولوية اللي هي أقسام الفريش فود، الخضار، قطاع اللحمة، الأسماك، المخبز، المشرحات، اللي هي هاي بتعرفي نقاط
2: حساسة نوعا ما. نعم صحيح.
5: فهاي احنا في عنا نظام تحقق داخلي، قوائم تحقق داخلية بتأكد من جاهزيتها مدير الفرع من حيث جاهزية العرض، توفر السلع، وجود الموظفين، كل هاي الأمور. وبعدين بنتقل للمرحلة الثانية اللي هي أقسام القطاعات الأخرى، قطاعات الأغذية وقطاعات المنظفات. كله بمر وإيش يعني بنقص عنا إيش فرق مدير الفرع بقدر إن في عندي نقص أو أي خلل في هذه الأقسام، بعطي التعليمات مباشرة للفرق الموجودة لفريق العمل الموجود معه على أساس نكون نطلع بالصورة المثالية أمام الزبائن
2: طبعا،
5: ونكون جاهزين من لحظة الافتتاح على أكمل وجه.
2: طبعا ممكن يكون أحيانا الموظفين كمان مغطين جزء كبير من المهمات بدون حتى ما يعطوا ملاحظات، فأكيد هذا كمان في بعض الحالات بيكون حسب الموظف وجهده واجتهاده في هذا الإطار.
5: طبعا إحنا عندنا الموظفين أصلا يعني هم أصحاب خبرة، وفي عندنا حسب تقسيم الهيكل الإداري لكل فرع في عندنا يعني مشرفين للأقسام، لكل قسم داخل الفرع نفسه في مشرف للقسم عنده خبرة كافية بطبيعة الأصناف، أهمية الأصناف، مين الأصناف اللي لازم أضل محافظ على مخزونها في العرض بشكل دائم ومستمر.
2: يعني الفكرة في الهيكل الإداري بالشيني إكسترا بأنه كمان يعني مش مدير وموظفين، في مدير تحته كمان حدا مشرف إلى آخره، ففي سلسلة من طبعًا الناس طبعًا المسؤولية طبعًا اللي بتتحمل المسؤولية طبعا على كتافها.
5: أكيد في نظام هيكلية واضح وكامل ومتكامل داخل سلسلة فروع شيني إكسترا، كل واحد بيعرف إيش المهام المطلوبة منه بوضوح، وكلهم على قدر المسؤولية. بقت طبعا خبرة معينة عندهم بفترة من الزمن، زائد التدريب المستمر والتطوير التعليمات والتوجيهات من مدير الفرع.
2: طبعا هلا بتعرف في احيانا بيكون في مواسم محدده، رمضان، الاعياد، المدرسة.

0: مدارس زي هلا عندكم مثلا 16-9 مهرجان العودة للمدارس في أوقات ذروي كمان في ساعات النهار، كيف بتتعاملوا فيها إداريا وتشغيليا من مدير الفرع إلى أصغر موظف؟ كيف بتكون هاي شكل هاي الساعات وهاي الأيام؟
1: بخصوص فترات الذروة والمواسم، إحنا بالعادة هذا يتطلب في علم أصلا البيع بالتجزئة، بتطلب إن وضع خطط مدروسة وواضحة وتكون استباطية من بداية السنة. إحنا من بداية السنة في شركة شوني إكسترا بنحط هاي الفترات ومواعيدها بالتعاون مع جميع الأقسام، سواء التشغيل والطاقم الإداري المركزي والتسويق والتجاري، وبتم ترتيب الخطط اللازمة للخروج من كل موسم على أبهى صورة أمام زبائننا. فهي بتعتمد على التخطيط المبكر من طبعًا. بداية السنة بنكون حاطين هاي الخطط وبتم مناقشتها والاتفاق عليها. طبعا هاي المواسم يعني مثل رمضان، الأعياد، العودة للمدارس، مثل ما حكيتي موسم الصيف له خصوصيته، موسم الشتاء برضو له خصوصيته،
0: بتكونش ارتجالية بالمرة، بيكون الأجندة من أول السنة موجودة وعارفين تماما إيش اللي راح تعملوه.
1: خطة محكمة وفعالة ومتقنة ومتفق عليها بين جميع الأقسام، بما يضمن فريق التشغيل اللي هو الفريق الأكبر في سلسلة شيني إكسترا، لأنه موزع على 22 فرع زي ما بنعرف على محافظات الوطن.
0: نعم، متجر كبير في عشرات بل مئات المنتجات. شو الآلية اللي بتتبعوها علشان جودة المنتجات اللي بتيجي؟ كمان يمكن في شركات جديدة بتجيب منتجات تسوقها عند شيني إكسترا، موضوع صلاحية السلع على أساس ما يعني ما يتفاجأ الزبون إنه هاي السلعة موجودة على الرف لكن صلاحيتها منتهية، هذا كمان بده جهد إضافي.
1: هذا يتخلل وما وراء الكواليس كثير من المجهودات والتفاصيل اللي بكون فيها طريق الشيني إكسترا للخروج دائما، والتزامنا بوعدنا لزبائننا، ودائما نكون عند حسن ظن زبائننا ووعدنا الدائم للزبائن بتأمين أفضل جودة وأقل سعر. فموضوع إحنا سلامة المنتجات وتواريخ الصلاحية هو خط أحمر بالنسبة لنا. نعم. في فروع شيني إكسترا البداية بتكون إحنا من لحظة الاستلام، يعني لحظة استلام المنتجات هاي في المخازن بتم عندنا تطبيق إجراءات عمل واضحة وصارمة في نفس الوقت، وسياسات داخلية للشركة بتخص إيش طبيعة استلام المنتجات من حيث الجودة والتاريخ، وأي صنف بتم ضبط لحظة الاستلام مخالف لهاي السياسات بتم إرجاعه على الفور.
0: جميل.
1: فإحنا بنضمن هذا الشيء من لحظة الاستلام، إضافة طبعا للجولات الميدانية اللي بكون فيها فريق العمل، لأن فريق العمل برجع بأكد هو في عندنا مشرفين أقسام، موظفين الأرفف نفسهم بقوموا بجولاتهم الميدانية اليومية مشان يتأكدوا من هاي التواريخ، بأخذوا يعني بفحصوا كثير أصناف وبتأكدوا من تواريخها، بالإضافة لآلية الترتيب كمان على الأرفف إن الداخل أولا يخرج أولا مشان أنا أضل ضامن للزبون جودة وتاريخ صلاحية فعال
0: مستمر
1: ونكون دائما عند حسن ظن زبائننا فينا.
0: شو الاستراتيجية اللي بتتبعوها حتى تحافظوا على مستوى عالي من خدمة الزبائن أستاذ إبراهيم؟ وهل في خطط مستقبلية لتطوير هاي الخدمة؟ أفكار أخرى بتتدارسوها في هذا المجال تدخل على مجال عملكم؟
1: بخصوص خدمة الزبائن في البداية احنا في عنا موظف خاص في كل فرع، موظف اسمه موظف خدمة الزبائن.
0: نعم.
1: هذا موجود على أرض الميدان للتعامل المباشر لحل أي إشكالات أو استفسارات مع الزبائن مباشرة بلحظتها في الفرع، ومن ثم نقلها لمدير الفرع، وبعدين احنا بنقلون نهاية الملاحظات على المستوى الإداري بالدرجة الأولى. اثنين، في عنا اليوم احنا شاشات إلكترونية موزعة أمام كل فروع شيني إكسترا مشان طباعة الفاتورة أو الكيو آر كود اللي بيطلع من سليب الكاش، على أساس الزبون يقدر يطبع يأخذ فاتورته كاملة ويعرف تفاصيلها. في هاي الشاشة الإلكترونية آيكون إنه بيقدر يقدم شكوى إلكترونية. إضافة إلى ذلك وسائل التواصل الاجتماعي اللي لشيني إكسترا بيقدر الزبون يتواصل من خلالها. إحنا لا نكاد نغفل أي ملاحظة أو شكوى بتخص زبون، يعني سواء كانت إيجابية أو سلبية مستحيل إن إحنا نغفلها، بل على العكس يعني بنأخذها كنقطة تطوير وبنأخذها بإشي إيجابي لنمنع تكرار مثل هاي الأخطاء ونطور دائما من مستوى الخدمة لزبائننا.
0: هلا
1: على المستوى كمان المستقبلي إحنا بصدد دراسة إن إحنا نحط رقم الوصول السريع سواء على سليب الكيو آر كود اللي بيطلع القصير من الكاش لكل زبون، أو على الشاشة الرقمية الإلكترونية الموجودة أمام كل فرع إنه في عنا رقم سريع بوصل الزبون إنه مباشرة يتواصل مع الإدارة ووصل أي ملاحظة عنده. إحنا بدورنا وبطرفنا بنوجهها حسب القسم المسؤول عن هاي الشكوى للتعامل معها وأخذها على محمل الجد. فإحنا بنسهل كمان وصول الزبائن، تسريع وصول الزبائن للإدارة مشان تسريع التعامل وردة الفعل مع هاي الشكوى.
0: نعم.
1: ومنع حدوث مثل هاي الأخطاء مستقبلا
0: إن شاء الله. كامل مكمل، يعطيكم ألف عافية في الشن إكسترا بكل الفروع، بكل مدراء الفروع، كل المشرفين وكل الموظفين. شكرا أستاذ إبراهيم على وجودك معنا لليوم. نعم. نائب مدير عام الشن إكسترا ومدير التشغيل في المجموعة.
1: الله يسعد صباحك.
0: يا هلا بك. شكرا.

0: أحلى صباح لكم وأربع دقائق بعد الساعة 10. أحلى صباح لأم شريف ولا منير أبو غليون وصباح الورد يا أبو زياد. ومعلش لما بتأخر على قراءة رسائلكم والمرور عليها سامحوني. طلال زيتاوي أحلى صباح مع بنز حيمان ولا براء عرسان. يا سلام كيف إجت هيك مع بعض شعر.
1: بلبس فستان الأخضر ولا فستان الأحمر، عازمني عالسهري دلينا وين نسهر. بلبس فستان.
0: أنس الفارس بقولك يا سلام، بوصل لك مسج ورسالة إنه خف على الصبايا، خف لأنه قلوبهم بتنكسر بسرعة، يعني رقيقين وناعمين زي أماني مثلا رقيقة وناعمة.
2: مرحبا ريس، شو الأخبار؟ ماشي الحال؟ كله تمام؟
0: مش مقتنع في كلامك. مصطفى سلامة، صباح الورد لأهل بدية ولا شبابها وصباياها. صبايا لا تنسوا رحلة الخليل على مهرجان العنب، نجاح ورحمة وانتصار وعائشة ونايفة وفاطمة، جهزوا حالكم. هاي رسالة من ثريا، لازم نعدل اسمك يا ثريا. أخيرا أخيرا.
1: عيون الحلوة بتقلي يا دادة تقي وجني.
0: يمكن ثريا إلي أكم من يوم أكم من أسبوع بقولها ابعتي لي اسمك الصح. محمد عرسان وابن النافع لكما صباح جميل من محمود عرسان شخصيا. محمد أبو فخيدي مات مين اللي لا، ما حدا عندنا في أحلى صباح يقلق، لا أحد يشعر بالقلق إن شاء الله. اللي كان مبارح عنده حالة جمود عاطفي وجمود سلبي في طاقته اليوم انتهت مع أحلى صباح فنجان قهوة أو سبانيش لاتيه من زحمان. دلع البنات وتسوقهم في الشيني إكسترا أو في مطعم الزغلول أو مع ذرة الضيافة ويمكن مع لبنات الجنيدي. متعطرين بالبريق وسمارت. بنك القاهرة عمان. يا سمير انت موجود على حساب رايا، اهلا وسهلا فيك، ابعت لنا هون. صباح الورد لسارة وام مصطفى، احلى فنجان قهوة من زحيمان، ان شاء الله شباب زحيمان يكونوا على السماء.

أدهم الجاسر امبارح جاي بفطور بس يعني صحنين صغار لأمير فريحات ومفطره تحت الشجرة. من ساعتها ويقول له أنت شايفك نصحان. قول له كل اللي نصحته ممكن 100 جرام يا دوب. أيمن الشيخ إلهم أكم من يوم مداومين عند سحيمان كل يوم بيشربوا قهوة، صاروا مجمعين 600 نقطة، الفوز والربح جاهز عند سحيمان. عبود أبو عدي ألف مبروك للمدام كمان مرة، وأنا بمزح معك أحلى حلوان إنكم تكونوا مبسوطين. سندس وإمروات صار الحكي في راس يشوف موضوع الكهرباء بكرة، بس قولوا لي أي منطقة يعني إمرواد. طب سندس أنت شو علاقتك، بعيدة عن إمرواد ولا شو؟ علا أبو عون بتقول في منطقة جنين، وكمان شفت سمودي على المسنجر تبع رايا باعت إنه رايا في جنين صلها كم من يوم مش عم توصل. يا سلام، في تشويش كبير عليها، يمكن قاطع الكهرباء عن البرج ولا شو فيه؟ في مشكلة في الصوت عم يشتغلوا عليها فنيا الشباب وأهل جنين على التطبيق. إلا جنين أنا بديهم يسمعوا.

0: أيمن بركان، ألف ألف مبروك المولود الجديد البكر أحمد، والعمال بستنوا تجيب حلوان. محمد سلام هيك بيقول. أنا بقول جيب لهم 3 كيلو لحمة وعملهم مشاوي، أو خدهم على الزغلول أريح لك. طالع مع شوفير تاكسي رام الله، الكل بالتاكسي، عطوه 200. نائل جرار ما فهمت رسالتك. نائل انت اللي باعتها ولا شو؟ انت شو اسمك؟ وتحية للسائق اللي طالع على على رام الله، بعرفش من وين، اللي بيعطوه 200. عن جد انتو بتحيروه، يعني من وين اجيب لكم فراطة فكة؟ توقفنا كثيرا قبل الحرب الإبادة على غزة على أسعار الخضار والفواكه في القطاع، وكنا نحسدهم على الأسعار المتدنية، لكن اليوم قلبت الآية بسبب الحصار والحرب، بسبب حرب التجويع وهندسة التجويع الإسرائيلية. لكن عدنا على الأقل نشوف ملامح إيش في موجود في السوق وكيف أسعاره هناك، مع وائل شلايل أحد التجار اللي عندهم خضار في غزة والجنوب.
1: بالنسبة للأسعار الخضار والفاكهة اليوم في قطاع غزة، في تفاوت واضح بين الأصناف والأسعار كالتالي: قائمة الخضار، بندور للكيلو 8 شواكل، الخيار للكيلو 8 شواكل، البتنجان للكيلو 3 شواكل، البصل للكيلو 6 شواكل، البطاطا للكيلو 6 شواكل، الفلفل الأخضر للكيلو 24 شيكل، الليمون 9 شواكل، القرع 9 شواكل، أفوكادو للكيلو 12 شيكل، الكوسة للكيلو 15 شيكل. قائمة الفواكه: البرتقال 7 شواكل، التفاح الأخضر للكيلو 8 شواكل، التفاح الأحمر للكيلو 10 شواكل، البطيخ للكيلو 6 شواكل، الخوخ للكيلو 12 شيكل، العنب للكيلو 15 شيكل، سنتروزا للكيلو 10 شواكل، الإنجاص للكيلو 10 شواكل، المانجا للكيلو 10 شواكل. وبشكل عام الأسعار مرتبطة بشكل كبير بتوفير الكميات ودخول البضائع للأسواق، وإن شاء الله يكون في انخفاض وتحسن خلال الفترة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله بركاته من قطاع غزة. واشرح لها
0: عن حالتي. شكرا لوائل. عن حالتي روحي علي للأجل. ما كناش نسمع 8 ولا 7 ولا 6 شيكل في غزة زمان، كنا كل الأنواع تقريبا بين 4 3 2.

0: لما جد الله نورة. طيب بدنا إيهاب شهوان نقطع دابر الاحتجاج اللي عند صديقك اللي اسمه داود داود في شركة تراست. صباح الورد لتراست ولا داود، اسمه داود مش داود يا إيهاب شهوان. صباحك باقت ورد يا اسمي علي الترابي، لعمال وسيم جابر بالورشة، لأبو جهنم وعامر زغلول ووسيم جابر وأحمد وسيم من وائل شراقة. لو سمحت سجل اسمي من المشاركين كل يوم، وائل شراقة أنا يعني اسمك رح أحطه على الواتساب. وأشرح لها عن حالتي وأشرح لها والله. يا الله يا الله، الكيبوردات شو بكرههم هدول. الهمز اللي عنبرة وين هون؟ مش لقيتها. أحمد البطبوط، محمد البطبوط بطل بده ياكل اليوم على حظي تونة، وصار جاي على باله هش ونش ولحمة وسياخ وريش عند الزغلول. أبو جواد بيقول شو الحل مع حدا بياخد بيستلف منه أو بتدين مصاري أو أي إشي من البيت بيعتازه، يعني صحن ولا طنجرة ولا كذا، وما بيرجعهم إلا لما تطلبهم. قلة ذوق، قلة التربية، هذا من هو صغير لو أنه متربي أهله مربيين وصح ما بيعمل هاي العمائل. هاي التفاصيل الصغيرة بتنم على قديش عندك أخلاق وتربية صراحة.
1: كيف تربيتك؟
0: أحكي جد والله، تاخد مصاري من حدا حتى لو شاكل شاكل رجعوا انت بدون ما يطلبون. ناس
1: كله مشفر مشان اليورو يورو يورو يورو يورو.
0: في ناس بتستحي تطلب عن جد بداينك، وبستحي يطلب منك لانه عارف حاله بستحي او انه رح يخسرك، بس انت ولا فارق معك. في ناس محدش بيطلب منهم لانه عارف تماما شو الجواب او طريقة الجواب، شو الحكي اللي بنحكى قبل ما تحكي مرفوض.

0: أم محمد الخليلي بتقول لكم يا ستاتنا العزيزات اللي عندهم انقطاع بالكهرباء وبكرة بنقدر كمان في بطاريات في تليفونات. لا حتى على فكرة إذا معهم 3G ما بيتأثروا. اشحنوا التليفونات قبل الثمانية منيح وبتسمعوا أحلى صباح بكل أريحية على 3G على التطبيق. صبحكم بالخير والسعادة يا سامح الجنرال. سمي حاله الجنرال سلام.
1: صبحكم بالخير.
0: معتبر حاله عسكري. أبو علي دياب يسعد صباحك والشمس الجميلة. الله يخليك يا أدهم الجاسر وتضل الطعم أمير كل يوم. ما في أحسن اللي بيطعم الناس وكريم في هذا المجال. شكرا لأبو رند اللي برسالته بقول يا مارق عرايا أنت مر تلك الحلو فيها ما تلك بيها مر. أنا بحب أسمع عرايا على مر الأيام. وإحنا كمان بحب أشوف رسائلك كثير يا أبو رند. أما داليا فبدها أغنية أصالة بتهديها لجوزها وسندها ورفيق دربها وحياتها وحبها وروحها. أي أغنية لأصالة؟
2: يلعن فخيمتك بعزف
0: فخيمتك. وأنا بهرت شوي.
3: حلوة؟
0: الأغنية هاي بتعبر عن أي إشي بتطلبوه الآن يا داليا. طب ليش انت ما تغني لجوزك؟ سجلي رسالة صوتية وتغني له الأغنية وبعتي له إياها مش أحلى؟ اعملي له مفاجأة أو سلام بفاجئك بأغنية تانية.
4: أنا وياك كذابين كذابين.
0: أنا ما بكذب. ما تيجي هنا وأنا أحبك. أم مصطفى بتقول خلوا سلام يحط أغاني الثمانينات على اعتبار أنه ترند بالثمانينات، فشو المانع منه يكون أغاني الثمانينات أحلى فترة؟ على فكرة فترة الثمانينات عملت طفرة كمان في الموسيقى العربية والأجنبية كمان.
5: عم يسألوني عليك الناس كان يشوفوا ناس.
0: هاي الثمانينات؟
5: شو بقول خبرني لكل الناس طير
0: بس. من خلال ما بسمع الأغاني المصرية في الثمانينات كانت هي اللي ماكل الجو في الوطن العربي. بعد التسعين بلشت لبنان تفوت على الخط، فترة حميد الشاعري ومصطفى قمر وإيهاب توفيق وعمر دياب كانوا ماكلين الجو. ومين كمان اللي انت بتشبهه؟ علي حميدة
6: طهطاوي وقاسم امين وعلي مبارك
0: وزكي جمعة. صحيح.
6: مين زكي جمعة ده؟
0: بعد الفاصل بنعرف.
7: راية لا تفكر في تبديل المحطة. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.
8: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700 566 666 أو 1800-566-6.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: تنسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: جاهزين للحلو اللي عن جد بستاهل؟ من قلب نابلس، البوظة الشامية جيتكم على نابلس إكسبو 2026 في بيت إيبا. بوظتنا الشامية الأصيلة، طعم غني، نكهات مميزة وجودة بتخليك تقول هاي هي البوظة. وكمان عنا حلاوة الجبن الشامية، طعمها الخاص وحكايتها المميزة. والبوظة الشامية أول من قدمها. ومش بس هيك، عنا كمان حلويات شرقية وغربية وأصناف بتناسب كل الأذواق. نستناكم في نابلس إكسبو 2026 بيت إيبا. ولما تشتاقوا للطعم الأصيل زورونا في محلنا الرئيسي بنابلس، شارع رفيدي الرئيسي بالقرب من مفرق شارع 15. البوظة الشامية بإدارة أحمد جوري. البوظة الشامية، المذاق الشامي الأصيل. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا. بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: كيف يعني قلبك شفاف؟ من الثمانينات أحلى صباح. لأني وعدتكم بعد الفاصل نعرف عن جد. هاي المرة ناوي أحكي لكم إنه الإفيه اللي حكاه عادل إمام في مدرسة المشاغبين اللي سمعكم إياه سلام قبل الفاصل. مين شو كان يحكي؟
1: مع الطهطاوي وقاسم أمين وعلي مبارك وزكي جمعة من زكي جمعة ده.
0: الإفيه ما إجا من فراغ، بل زكي جمعة هو شخصية حقيقية بأرض الواقع في مصر كان، وهو رئيس فريق التمثيل اللي بكلية الزراعة في جامعة القاهرة اللي اكتشف واحتضن عادل إمام في بداياته الجامعية. فهو لما حكى اسم زكي جمعة كان معني فعلا يحكي هذا الاسم ويطلعه ترند، بس ما كانش معروف اسم ترند زمان.

شكرا للشات جي بي تي طبعا. مش شات بس الذكاء الاصطناعي, انا ما عندي شات جي بي تي. يا طاير في العلالي يا رامز عبد الباقي, صباح الورد. صباح للخال عدنان الشعيبي, وما تخاف بالنسبة لمشروع التجديد اللي ناوي عليه, سرك في بير. ما شاء الله محمد, يعني سره في بير فعلا فعلا, انك فضحته امام الأمة العربية والفلسطينية كلها. طيب ام فارس كانت تسمع تردد رايا 98.3 في جنين, حاليا له 3 ايام ما بيجي عندنا. يا ام فارس مشكله وخلل في الصوت, يتم العمل عليه, بس استماعك مهم.

0: صباح الورد يا عمر. اللي ما حكيت اسمه بيكون أو صباحه بيكون اسمه مش عندي. بير زيت عطارة ديل السودان إن شاء الله يا سندس. هلأ منصورها لفراس عشان يحاول قدر الإمكان يأخر لكم قطع الكهرباء إذا بيطلع بإيده. طبعا تعرفوا إنه هو مسؤول الإعلام هناك بس
1: بنشتغل عند أهاليك وإحنا.
0: إذا الله بحبك بخليك تكون يعني تسد مصالح الآخرين هيك سمعت والله مرة. طبعا يا سعادة أسعارنا هون في الضفة صارت أرخص بكتير من غزة لأنه غزة وضعها اليوم صار لا يقارن, يعني هي أغلى من نيويورك حتى في مش بس بالخضار والفواكه وأصناف تانية. تغريد الحمد لله يا ربي إن شاء الله الله بيفرج عن ابنك اللي كان بالسجن والآن هو أوكي كان بالسجن ولكن مبعد إلى مصر بده يتجوز. كل ما شفنا بنتي بتحكي كم عمره بنحكي لها 51 بتقول كبير. هو وين كبر؟ ما هو كبر بالسجن عشاني وعشانك. صحيح ينول هالشرف اللي ممكن تتزوج واحد قضى نص حياته ولا كل شبابه علشاني وعشانك وعشان هالشعب بتبطروا. على مهلكم إن شاء الله بلاقي أحلى عروس يا تغريد. إياد بسأل إذا نزلت الجوافة ولا لا لأنه صار له 40 سنة مش ضايقها.

0: إياد إيطاليا ولا مش إيطاليا؟ لأنه الاسم مكتوب بس إياد. أظن إياد من إيطاليا.
1: أنا طشك وطش كندا.
0: لا لا، كندا متطاوشة هي وترامب اليوم، خلينا ما نطبش فيها، بلكي قضت على ترامب. أبو أدهم مزعوج من الفترة اللي احنا عايشين فيها ومن الدنيا، وبقول فوق هيك بيجوكم ناس ببحبشوا ورانا من تحت لتحت. هذا من الغيرة، ببحبش من الغيرة من كتر ما هو مقهور. أما الآن فننتقل إلى عمرها. عمرها تراث، زراعة، إنتاجات مختلفة، صناعات بيتية، مشاريع نسوية، تعاونيات، أفكار، برامج مختلفة تقام في فلسطين، هدفها الأول والأخير أو حتى خدمات إنه نظهر الجانب الجميل والإنتاج الفلسطيني بكل الأشكال. هي انطلقت هاي الفقرة عمرها من المنتج الوطني أولى. المنتج الوطني مش بس اللي بتاكلوه، اللي بتلبسوه واللي بتنظفوا فيه، المنتج الوطني هو الأولى لما يكون تراث وأغاني وموسيقى إلى آخره. اليوم زيارتنا حتكون إلى فرقة زنار، الفرقة الخاصة بالأهازيج الشعبية والفولكلور والتراث والأغاني التراثية الفلسطينية، وهي فرقة سيدات في عصيرة الشمالية في نابلس. معنا ست بثينة ياسين، مؤسسة الفرقة أو واحدة من مؤسسات الفرقة اللي راح تحكي لنا عن تاريخها وعن ما تقدمه الآن. ويا عشاشي بالمناسبة قبل ما نستقبل ست بثينة ممكن نسمع شوي سلام من هذه عضوات في فرقة زنار وسيدات كبار في السن. ست بثينة أهلا وسهلا فيكي وطاب صباحكم في راية، أهلا وسهلا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بك ست نجوى، يسعد صباحك من عصيرة الشمالية.
0: أهلا بكم منورينا ست بثينة. لو بالبداية تحكي لنا عن بدايات تأسيس فرقة زنار، المكان والزمان، ظروف الإطلاق كيف كانت، العوامل اللي خلتكم تطلعوا بهاي الفرقة، وليش اخترتوا اسم الزنار تحديدا؟
2: كانت بدايات تأسيس فرقة زنار ما بين عام 2005 و2007. بدأت الفكرة من قبل السيدة إلهام درويش وأنا شخصيا بثينة ياسين، واشتركت معنا هبة درويش. بالفطرة نحن نحب ونقدر كبيرات السن، كنا ندعو مجموعة من السيدات والجارات ونقدم لهن أكلات شعبية فلسطينية ونطلب منهن كيفية إعداد بعض الأكلات، وهذا الشيء كان يسرهن كثيرا. وذات مرة طرحنا عليهن سؤال، وهو كل واحد فيك تحكي لنا عن يوم سعيد في حياتها، أو ما هو أسعد يوم في حياتك؟ بصراحة والله كانت الإجابات محزنة وصادمة، أغلب الإجابات هي لم أرى يوما سعيدا في حياتي. من هنا بدأنا نفكر ونعمل على لقاءات ترفيهية متعددة لهن حتى نخفف عنهن ولو بالشيء القليل جزاء ما قدمنا تجاه أسرهن. ثم تم طرح أسئلة عن التراث الفلسطيني الفلكلوري والأهازيج الشعبية، والسؤال هو ماذا يقال للأفراح مثل طلبة العروس والحناء والأغاني الخاصة للعروس، وأيضا ماذا يقال عند حمام العريس والزفي وغيرها. قمنا بتدريب فتيات صغيرات السن على العرس الشعبي الفلسطيني، تم عمل معرض منتجات غذائية شعبية متنوعة، وتم دعوة وجهاء البلدة وأهل الفتيات والمؤسسات الموجودة في البلدة والمؤسسة الداعمة، وكان العرض جميل جدا، وكان هو بمثابة أول عرس فلسطيني في الفلكلوري على مستوى فلسطين التاريخية. شاركت هذه الفرقة في جميع المناسبات الوطنية وغيرها وعدة أماكن مثل الجامعات. وطبعا يا ست نجوى مجتمعنا مجتمع محافظ، البنات كبرت ودخلنا الجامعات، انتهى دور البنات إلى هنا. قلنا لما لا نأخذ هذا الموروث الثقافي الرائع من مصدر النبع الأصلي وهو كبيرات السن. كانت بدايات تسجيل صوتي ثم كاسيتات، والحياة في تطور طبعا، وانتهى إلى ما وصلنا إليه الآن. ثم بدأنا بتشكيل فرقة من سيدات الأكبر عمرا وقدرا، فكانت لنا أول مشاركة نسائية فعلية على مستوى الوطن عام 2015 مع مؤسسة الروزنة في مسابقة العرس الفلسطيني ذات الطابع الشعبي التي تعود أصوله أكثر ما بين 85 إلى 100 عام، وأخذت فرقة زنار المرتبة الأولى على مستوى فلسطين التاريخية. اشتركت معنا فرقة الزيتونة للتراث الشعبي الفلسطيني بشقيها وبلدية عصير الشمالية وجمع لا بأس به من الناس، وأيضا المؤسسات المدنية بلدتنا الحبيبة عصيرة الشمالية الرائعة بأهلها. تم اختيار اسم الزنار لأن زي الشعبي التراثي بريف شمال فلسطين هو هكذا، وما يميز لبسهم هو الزنار، وهو بمثابة DNA لريف شمال فلسطين، وهو مصنوع من الديباج والحرير وهو غالي الثمن، يتعدى سعره حاليا 200 دينار أردني وغير متوفر في الأسواق. الزنار أهمية كبيرة من ناحية صحية وعملية للفلاحات الفلسطينية، حيث تستخدم ونشد ظهرها ويعطيها سهولة في العمل عند جني الثمار.
0: نعرف إنه هاي الفرقة تقوم على أكتاف السيدات الفلسطينيات في عصير الشمالية، كم عددكم وأعمار العضوات بفرقة زنار ست بثينة؟
2: نعم، فرقة هي فرقة نسائية 100%، عدد العضوات تتراوح بين 9 و11 عضوة، والأعمار ما بين 50 و85 سنة.
0: معروف إنه التراث الفلسطيني كتير عميق، متعدد الأشكال والألوان الموسيقية والغنائية وحتى الزي مختلف من مكان لآخر. أي نوع فلكلوري في فرقة الزنار أنتوا بتقدموه؟ وهل فقط فلكلور مناطق الشمال ولا لكل فلسطين مش فرق؟
2: التراث الفلسطيني متنوع وعميق الجذور كعمق أصالة وتجذر وجود شعبنا على أرض فلسطين التاريخية. التراث الفلسطيني متميز بكل شيء، هو يعتبر تاريخ ومؤرخ حقيقي لحضارة شعبنا، لأن من لا ماضي له لا حاضر ولا مستقبل له، ويؤرخ ويوثق جميع أنماط الحياة الاجتماعية لوحدة متكاملة.
0: شو طبيعة الأغاني اللي بتحبوا تقدموها، الأهازيج والموسيقى؟
2: الزنار تقدم فولكلور أهل الشمال، مع أنه هناك تشابه إلى حد ما، لكن يكون اختلاف في نوع اللباس واللكنات، والحياة الاجتماعية تختلف حسب البيئة والمنطقة التي يعيش فيها، فهناك أهل الريف وأهل المدن والبدو، ولكل منهم طابع خاص، حتى الأزياء تختلف كل حسب مدينته وبيئته، تختلف فقط في التصاميم والنقوش، لكن المبدأ يكون واحدا.
0: بتحاولوا تدخلوا ألحان جديدة على الأغاني الفلكلورية وكلمات جديدة، مثلا تجديد في الفلكلور الفلسطيني الغنائي؟
2: طبيعة الأغاني التي نقدمها متنوع بتنوع الأنماط الاجتماعية والجهادية، مثلا هناك أهازيج وأغاني تراثية تقال أو تغنى حسب الحدث، فهناك أغاني تخص مراسيم الزواج من الطلبة والجاهة والخطبة وحناء العروس والعروس نفسها، وأيضا أغاني تغنى عند حمام العريس وزفة العريس والعرسان معا، أيضا عند ختان الطفل الذكر وهو ما يسمى بالطهور، ومناسبات النجاح في الثانوية العامة والتخرج من الجامعات، ومواسم قطاف الزيتون وزرع الحبوب وحصادها. كان هناك نظام بناء العقود، البيوت القديمة الواسعة والتحانين لحجاج بيت الحرام وداعا واستقبالا، وطلب الغيث عند تأخر نزول الأمطار، والأغاني الوطنية والجهاديات المتنوعة.
0: في زنار بشوف لكم نشاط كبير في الفعاليات، في مهرجانات، في عدة مناطق. موجودين أنتوا في المهرجانات ولا أكثر بتركزوا على الأعراس وحفلات الحنة والأشياء الاجتماعية ست بثينة؟
2: الأساس الذي تعتمد عليه فرق الزنار في عملها هو طابعها التراثي المميز، لكن حسب المستجدات نحن في وضع لا يختلف عن السابق، نحن في رباط إلى يوم الدين، لذا يكون هناك تجديد مستمر وإضافات حسب ما يتطلب الموقف من حيث الزمان والمكان والمناسبة. والفرقة تعتمد في عملها فقط الدربكة، نظام قديم حديث واسمها يوضح طبيعة نشاطها. أيضا بعض الأدوات لدينا القدرة على التأليف والتجديد السريع. كفرقة زنار تشارك وشاركنا فعلا في معظم الفعاليات الوطنية والمهرجانات والأيام التراثية تقريبا بمختلف مناطق الوطن من الشمال وحتى الجنوب، إلا بعض المدن والمناطق بسبب الوضع السياسي المفروض علينا. أيضا تتواجد فرقة الزنار في الكثير من حفلات الحناء والسبب هو رغبة الناس بالتمسك بالعادات التراثية الرائعة التي تعبر عن مدى تعلق الإنسان الفلسطيني بجذوره وحبه لوطنه الذي لا بديل عنه وتمسكه بهويته الوطنية، والتراث هو ما يدلل على ذلك ويعززه. طبعا
0: عم يدربوا صبايا أصغر بالعمر حتى يكملوا المسيرة في زنار بعد عمر طويل إن شاء الله. الله يعطيكم الصحة والعافية أنتوا كلكم في زنار.
2: نعم، هناك فرقة تتكون البنات صغيرات في العمر وتسمى بفرقة شلبيات، تبدأ من سن 6 سنوات وحتى ما قبل الثانوية العامة. التجديد مستمر من قبل السيدة إلهام درويش وبالتعاون مع قيادة الصداقة الفلسطيني ممثلا للدكتور محمد صبالها، والهدف منه هو إعادة نشر وتوثيق الأهازيج والأغاني التراثية التي تتميز بالذوق الرفيع والأخلاق العالية وشاملة لجميع أطياف النشاط الاجتماعي والجهادي المتنوع والمستمر، ويحافظ عليه من الطمس المتعمد والضياع والسرقة سواء من الجيران العرب والكيان المحتل في المهرجانات والمحافل الدولية.
0: بالأخير بدي أسألك ست بثينة، شو حلم فرقة زنار اليوم؟ شو الإشي اللي عم تحلموا فيه تحققوه؟
2: أحلام وطموحات عالية جدا لروعة الأغاني والأهازيج التراثية الفلسطينية. وصلت بعض الأغاني للعالمية، دخلت كل بيت عربي وخاصة أغنية زرعنا الميرامي الميرامية لتشجيع فريق الفداء الفلسطيني في أولمبياد عام 2026. هذه الأغنية من تأليف فرقة زنار وخاصة الحاجة المرحومة بإذن الله فاطمة كانوف ياسين إمساهر وبمساعدة عضوات الفرقة. نتمنى الدعم من قبل الوزارات المختصة وخاصة وزارة الثقافة، وأيضا الدعم من المؤسسات سواء كانت محليا أو عالميا، والمشاركة بالمهرجانات الدولية والتي تقام سنويا مثل مهرجان جرش بالأردن وغيرها من الدول العربية والأجنبية، لأن لها رسالة سامية تود إيصالها للعالم أجمع بأن الشعب الفلسطيني هو شعب حي يحب الحياة، ويثبت للعالم أن لنا حضارة رائعة وماض عريق ومشرف نعتز ونفتخر به.
0: احنا بنشكركم جزيل الشكر على وجودكم معنا، وبنتمنى لكم التوفيق والنجاح الباهر في كل مكان موجودين فيه. فرقة زنار للفلكلور والتراث الشعبي الفلسطيني من عصيرة الشمالية. شكرا ست بثينة، ويعطيكم الصحة والعافية ونهاركم سعيد.

الزنار. كل التوفيق لهاي الفرقة وإن شاء الله لكمان عضواتها الجدد وصبايا الجداد راح تنضم لإلها من أجل إنعاش وإحياء التراث الفولكلوري الغنائي الأهازيجي الفلسطيني. اليوم التراث الفلسطيني في بعض المناطق في بعض الأحيان يقف أمام مفترق طرق، والله كثير أشياء بتهدده خصوصا في الأعراس والمناسبات. هاي زمان ملاتي دي الذهب الأصفر، اليوم ما تغنوها أوكي.

0: شكرا يا محمد وصباح الورد يا أمل سرور وأبو عنان. أبو عنان بيقول خلوا برنامج بكرة عن حوادث السير، شو رأيك؟ لا يا أبو عنان ما بدي أحكي عن هذا الموضوع. في إحدى المستمعات بعتت لي من خلال وسيطة من المستمعات إنه أحكي عن موضوع معين، بس مع إنه حكينا عنه من قبل بس مش عارفة إذا رح نطرحه أو لا. أمير وأدهم، شو رأيكم تخلوا بعض الأسرار بناتكم لحالكم؟ شروق عندها احتجاج، امبارح الكهرباء قطعت عندهم من الساعة 8:30 وما قدرت تسمع البرنامج، فالصبايا اللي محتجة قطعت الكهرباء بكرة ما تسمعوا شركة الكهرباء تقطعها، لأنه يعني هي كمان يعني هي بتقولك شو أنا الوحيد اللي تنقطع الكهرباء وما سمعش.
1: أنتوا جماعة ما أنتم مصلين على النبي ولا أنتم مقدرين النعم اللي أنتوا فيها، عيب عليكم.
0: هاي الامرواد وسندس طبعا دهموش، ليش بتكتب وبتحذف؟ صباح الورد يا أبو يامن أبو إدريس، لأهلنا بأم الفحم حبايبنا أعزائنا. يحكوا ما في أو ما بهم شبكة 5G، المهم المي والكهرباء تي جي. حلوة يا أبو يامن. إيهاب شهوان بعت رسالة لإلك بس أنا مش فاهمة أقرأها، مصطلحاتها غريبة. ليندا إم جوري، وأنا بحبكم كتير وبحب كل واحد فيكم، سعد صباحها.

0: داود داود أهلا وسهلا وأخيرا ظهرت يا داود داود يلي بتزعل. صباح الخير إلك ولشركة دراست. بقول أنا اسمي الدال بتنكتب ما بتنحكى داود.
1: يا واد اقعد يا واد.

إحدى المستمعات بتقول لي منك حكيتي عن طلبات الناس اللي ما بتنتهي وبرجعوا يعملوا نفس الإشي، فبتقترح حلقة بكرة يا ريت إنه نطرح موضوع أغرب طلبات الجيران واستغلالهم وطمعهم بالجار وكيف نتصرف معهم، يعني كيف ما بنحكي لا حدا يجي عندك بندورة عندك بصل كل يوم بطل عندك سكر عندك ملح يعني بده ميزانية كمان من جاره، فممكن نطرحها في حلقة من الحلقات بس مش متأكدة إذا بكرة يا خلود. خليك متذكرها سلام القصة هاي، قصة اللي بيضلوا يتداينوا من عند الجيران عندك سكر عندك ملح عندك بندورة بدي حبتين بصل، فيعني عن جد على الصلبة عايشين. بنحكي عنهم أو كيف كمان منوجه الناس كيف يتعاملوا معهم إن شاء الله بحلقة من الحلقات إذا مش بكرة. سامح ما شاء الله دارس، سامح دارس دارس وبعرف مين زكي جمعة. منار بتقول لي خليك لآخر الدوام معانا على الهواء، شو رأيك السلام نضل الخمس المساء؟ يا عين يا عين هلا بعصام ناصر منصور، شو بدك يا ناصر؟ لا يعقوب عقل أبو الورد ولا ناصر كمان، انت مش ناصر؟ نتمنى السلام لجوري بنت محمود علاوني، فهي الآن على سرير الشفاء في مستشفى النجاح الجامعي، ألف سلام عليها بنت محمود يا أبو أحمد إن شاء الله بالسلامة. محمد أبو الكايد صباحك زغلول. خولة عبد الدايم صباحك سيخ لحم زاكي من عند الزغلول. أبو ينال والحابين نعمرها بس ما في مصاري، أحيانا العمار بيكون بالفكرة مش بالمصاري. بدي أستعجل صحيح والله. مشكلة في الأسماء اللي أرقام مش موجودة يعني أسميهم. أحمد أبو أسامة شكرا على صباحك. مصطفى بتقول لي شو موضوع بكرة؟ لسه ما فكرنا وما حسمنا الموضوع. شكرا يا منصور. أيمن الشيخ بحكي لكم قطعة الكهرباء مش عذر، حطوا سلك السماعات واسمعوا على التليفون. صحيح. محمد البطبوط لحد الآن مش ماكل تونة مش عامل إلا دلوين ورد يا مش نافع، خذوه على الزغلول خذوه. غادة بتقول أقترح أنه تعملوا حلقة، وهي أكتر من مرة طلبت نحكي عن النميمي اللي بيأكلوا بصحن واحد وبصير يحكوا على بعض. النميمي آفة. أسمرية دمها خفيف صباح الورد. أماني زيد لسعيد شويكي. آيات رمضان وأبو علي. منال الشيخ.

سندس على موضوع اللي حكته ست بثينة انه سألوا الستات عن يوم حلو ولا يوم حلو قالوا في يومنا يا بي النسوان يما يما ولا يوم حلو في حياتها. طيب احنا عن جد عم يتجاوزنا الوقت بما انه بلشنا وقلنا لكم الزغلول. فإذا كان يومك متكعبل ومتكعفل ومش مبسوط روح خلي الابتسامة تتجدد عند مشاوي الزغلول. نصيحة لوجه الله الفطور القوي واللذيذ أكيد ممكن تكون فيه التونة تبعت الضيافة وكمان الذرة الذهبي من الضيافة. افتحوا العلبة خذوا الحب وحطوه على التونة والسلطة من الضيافة شركة مجمع سيلة الظهر التجارية. علي الألفي مش راضي يجيب قهوة من زحيمان. ليش يا علي الألفي؟ الله يجعلك تصير علي 3000. جيب لهم قهوة عربية بوش أو اسبانيش لاتيه. كمان الاسبانيش لاتيه زاكي كتير سخن وبارد يقدم بالحالتين لطيف. سر الجبنة في إنك تعرف تتعامل معها. جبنة الجنيدي المالحة العربية الفلسطينية البلدية نقعها شوي بالماء أو غليها وكليها في زيت الزيتون. جبنة الأولى في فلسطين. أسبوع النظافة في الشيني إكسترا على أدوات التنظيف عروض ولا أكبر. ليوم السبت أمامكم فرصة تشتروا كل المنظفات اللي بدكم إياها في كل فروع الشيني إكسترا. وإذا معكم تطبيق شيني مي يعني لكم. أكثر من 5000 نقطة بيع وموزع شركة عملاقة إنها البريق. البريق التي تصنع الثقة تبتكر الأفضل وترفع المعايير في النظافة. نظافة بريحة فلسطين. إذا نزل تطبيق بنك القاهرة عمان على تليفونك وخدمة جديدة بتحجز من خلاله موعد مع أحد الفروع اللي أنت بدك إياها وبتسهل عليك الحصول على أي خدمة تختصر الوقت والزمان.

اللي بعثوا لنا رسالة وما زالوا بيبعثوا رسائل. أنا 52 صارت الساعة خلاص ما في مجال, إحنا لازم نروح نحكي لكم إلى اللقاء. نيحة أغاني التمانينات التسعينات, المصطفى فادي ماضي, سلام الأطرش, نجوى الحمدان, هاي تسعينات على ما أعتقد أو 2000 حتى, هاي لا كان على الخاطر ولا كان على البال ولا عيني.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط

0: عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: الساعة الآن 11:00 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
3: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه اسماء حمودة، اهلا بكم. قوات الاحتلال تهدم منزلا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، يعود للمواطن يوسف الرشاق في حي البستان بالبلدة، حيث قامت بإخلاء المنزل من محتوياته والاعتداء على المواطن بالضرب المبرح. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس تقول أن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية يقوض فرص إقامة حل قابل للتطبيق على أساس الدولتين، وجاء ذلك في تدوينة نشرتها على منصة إكس عقب إعلان 12 دولة بينها بريطانيا وفرنسا حظر التجارة مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. جرافات الاحتلال تشرع بهدم مصطبل في ضاحية الأقباط ببلدة الرام شمال القدس المحتلة وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز في محيط المنطقة. مسؤول لدى الاحتلال ومصدر مطلع لوكالة رويترز يقول أن إسرائيل تبلغ القنصلية البريطانية في القدس بوجوب إغلاقها، وبأن الدبلوماسيين المعنيين فيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما. جرافات الاحتلال تشرع بهدم منشآت تجارية وزراعية وبيوت بلاستيكية قرب مدخل قرية عرانة شمال شرق جنين. وزارة التربية والتعليم العالي تعلن فتح باب تقديم طلبات تسديد الأقساط الجامعية من المستحقات المالية لدى وزارة المالية لصالح موظفي وزارة التربية والتعليم العالي وموظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى ومنتسبي القوى والأجهزة الأمنية. في أحوال الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.ps. إلى اللقاء.
2: وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: أنا أريد،
10: أنت أريد،
9: هو أريد،
11: وهي أريد،
12: أريد
13: طور عالمك.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: تصنف ليبيا كواحدة من أكثر الدول امتلاكاً لاحتياط النفط المؤكد في العالم، لكن الفوضى السياسية والأمنية تحرم الليبيين من الاستفادة من عوائد نفط بلادهم، فيما تحاول الحكومة رفع الإنتاج اليومي الرسمي إلى 2 مليون برميل بحلول 2031. حسب تقرير جديد، ساعدت الفوضى وتفكك الأجهزة جماعات الفساد على الاستفادة من بيع النفط بشكل غير قانوني دون حصول الدولة والمواطنين على أي فائدة منها. أعلنت وزارة الخزانة البريطانية أنها ستخفض المعدل الرئيسي المستخدم لتقييم المنافع طويلة الأجل للاستثمار في مشروعات البنية التحتية العامة في إطار خطة لتعزيز الاستثمار في مختلف أنحاء البلاد. وأوضحت الوزارة أن معدل الخصم المستخدم لتقييم الإنفاق العام سيخفض إلى 3% من 3.5% وفقا لتعديلات على دليل الكتاب الأخضر الذي ينظم الموافقة على المشروعات الرأسمالية في بريطانيا.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: سويا لجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا. هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على رايا FM.

0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إيسداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: بلدنا مليانة طاقات بتستحق الفرصة، منتجات، خدمات وحرف بإبداع فلسطيني ومنفتخر فيه. كل مرة بتختار المحلي انت بتدعم فكرة وبتشجع نجاح وبتساهم ببناء مستقبل أفضل.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: تنسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لا وقت للبحث،
2: لا وقت للبحث.
1: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
2: رايا دوت بي أس.
1: الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي أس.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
2: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: الساعة الآن 12 ظهرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أنا أريد،
0: أريد. طور عالمك، كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه اسماء حمودة، أهلا بكم. قوات الاحتلال تهدم منزلا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، يعود للمواطن يوسف الرشاق في حي البستان بالبلدة، حيث قامت بإخلاء المنزل من محتوياته والاعتداء على المواطن بالضرب المبرح. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس تقول أن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية يقوض فرص إقامة حل قابل للتطبيق على أساس الدولتين، وجاء ذلك في تدوينة نشرتها على منصة إكس عقب إعلان 12 دولة بينها بريطانيا وفرنسا حظر التجارة مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. جرافات الاحتلال تشرع بهدم مصطبل في ضاحية الأقباط ببلدة الرام شمال القدس المحتلة وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز في محيط المنطقة. مسؤول لدى الاحتلال ومصدر مطلع لوكالة رويترز يقول إن إسرائيل تبلغ القنصلية البريطانية في القدس بوجوب إغلاقها وبأن الدبلوماسيين المعنيين فيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما. جرافات الاحتلال تشرع بهدم منشآت تجارية وزراعية وبيوت بلاستيكية قرب مدخل قرية عرانة شمال شرق جنين. وزارة التربية والتعليم العالي تعلن فتح باب تقديم طلبات تسديد الأقساط الجامعية من المستحقات المالية لدى وزارة المالية لصالح موظفي وزارة التربية والتعليم العالي وموظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى ومنتسبي القوى والأجهزة الأمنية. في أحوال الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: أغنيات الزمن الجميل.

تستمعون لها الآن على راية FM. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: تسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

مليوم صار فيك تشوفنا صار فيك تشوفنا مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين خدمات تأمين إسلامية

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور

0: القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي زين مقاصير القلوب وأظهر سرائر الغيوب، باب كل طالب ودليل كل محجوب. وصل وسلم اللهم عليه ما طلعت شمس الأكوان على الوجود، وصلي وسلم وبارك على من أفاض علينا بإمداده سحائب الجود، يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تدني بعيدنا إلى الحضرات الربانية، وتذهب بقريبنا إلى ما لا نهاية له من المقامات الإحسانية. وصل اللهم عليه صلاة تنشرح بها الصدور، وتهون بها الأمور، وتنكشف بها الستور، وصل تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الرضا، وارض عن أصحابه

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: صوتها عالٍ،

0: الجودة بتنعرف بالتجربة والثقة بتكبر مع كل مرة بنختار الصح. المنتج الوطني أثبت حضوره لأنه صنع بإتقان ووصل لكل بيت بثقة. خلي دايما من ضمن اختياراتك لأنه بيستحق.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: لجنيد من صغري للباء من عمري.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: الساعة الآن 1 ظهرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
9: رايا دوت بي أس.
8: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
9: من أجلك أنت.
10: في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس 1 ظهرا على رايا أف أم.
11: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومتابعينا عبر شبكة رايا العالمية وفي الواحدة الإخبارية لمتابعة أبرز الملفات وأبرز الأخبار. أزمة خانقة وإغلاق لعدة حواجز في الضفة. المهدئات أصبحت الملاذ للنوم في قطاع غزة. حظر لمنتجات المستوطنات والعقوبات البريطانية تحمل رسالة سياسية لإسرائيل. سنكون معكم بعد قليل مستمعينا في التفاصيل، ولكن بعد موجز لأهم الأخبار مع زميلة نجوى الحمدان.
12: مساء الخير لك يا أسماء ولكافة المستمعين. قوات الاحتلال تهدم اليوم منزلا في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، واسطبلا للخيل في الرام، ومنشآت تجارية وزراعية، وبيوتا بلاستيكية قرب مدخل قرية عراني شمال شرق جنين. محكمة للاحتلال في القدس تلزم السلطة الفلسطينية بدفع 50 مليون شيكل لتعويض جنود وضباط من جيش وشرطة الاحتلال أصيبوا في عمليات، وليس فقط المدنيين بحسب ما أوردت صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية. إسرائيل تبلغ القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بضرورة إغلاقها في غضون 30 يوماً. مصادر إعلام عبرية تشير إلى أن إعلان 12 دولة غربية عن حظر استيرادها بضائع المستوطنات تسبب بتوتر شديد في أوساط المصدرين في إسرائيل، وأثار تخوفا من اتساع هذه المقاطعة وتبعاتها إلى داخل الخط الأخضر. الإمارات ترفض التعليق على الخبر، وبنيامين نتنياهو يوعز بتقديم دعوى قذف وتشهير ضد صحيفة هارتس العبرية، نافيا ما نشرته عن تلقيه تحذيرا من رئيس الإمارات محمد بن زايد بوقوع هجوم 7 أكتوبر قبله بأيام. دونالد ترامب يزعم أن السفن تمر بالفعل بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز، وأكبر شركة تأمين في ألمانيا تقول إن نحو 1150 سفينة ما تزال عالقة في الخليج، وتقدر قيمة هذه السفن وحمولاتها بنحو 125 مليار دولار. الحرس الثوري الإيراني يحذر إسرائيل والولايات المتحدة من مفاجآت إيرانية فريدة كما وصفها. أخيرا، ارتفاع أسعار النفط اليوم لتتجاوز حاجز $100 للبرميل، مع قفزة أخرى بأسعار الغاز الأوروبي بنسبة 4% لتسجل 79 يورو للميجاوات في الساعة لأول مرة منذ أواخر عام 2022. انتهى موجزنا، قرأته نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة وفي الواحدة الإخبارية. معك أسماء.
11: إذن أشكرك زميلة نجوى الحمدان على هذه على هذا الموجز لأبرز وأهم الأخبار. عودة معكم مستمعين إلى الواحدة الإخبارية في أولى ملفات الواحدة لليوم. منذ ساعات الصباح الأولى ومنذ فجر هذا اليوم، والاحتلال يقوم بإغلاق بعض الحواجز العسكرية بين المحافظات والطرق أيضا التي تربط المدن والمحافظات بالضفة، ما تسبب بأزمات مرورية خانقة، ولربما حتى هذه اللحظة لازالت الأزمات ولازالت الطرق بعض الطرق مغلقة من قبل الاحتلال. ننتقل الآن إلى المختص بأوضاع الطرق، زميل جهاد ياسين. يسعد أوقاتك.
1: يسعد أوقاتك وأوقات جميع المستمعين.
11: أهلا فيك معنا بهذه اللحظات. يعني جهاد، منذ ساعات الصباح الأولى والاحتلال في حالة استنفار كبيرة جدا على بعض الحواجز العسكرية وما بين المدن والبلدات والقرى والمحافظات الفلسطينية، وهذا تسبب منذ الصباح بأزمات مرورية خانقة، لربما كانت أيضا مداخل مدينة رام الله جميعها مغلقة أمام حركة المواطنين. التفاصيل من خلالك لهذه الحالة وهذا الوضع والأوضاع حتى هذه اللحظة.
1: نعم، بشكل عام يعني نبدأ حاليا من فترة الظهيرة. قبل قليل قام عدد من قطعان المستوطنين بوضع يافطة تحريضية على مدخل سردة، على شارع سردة الالتفافي، مدخل مدينة البيرة. بشكل عام هذه القارمة تم وضعها من قبل قطعان المستوطنين تدعو إلى التحريض والقتل للمواطنين العرب، وأنهم سينتقمون من أي مواطن، سينتقمون لأي مواطن يهودي يقتل على يد عربي. قبل قليل قامت بلدية البيرة مشكورة يعني بشكل عام بإزالة هذه اليافطة من مدخل بلدة سردة وإعادة فتح الطريق بشكل كامل، وانسحب المستوطنون وكان عددهم ما يقارب 10 بشكل عام، وانسحبوا بشكل كامل من مدخل سردة.
11: نعم.
1: حاليا من فترة الظهيرة بشكل عام أحوال الطرق، مدخل البيرة الشمالي حاليا يشهد أزمة مرورية للقادمين للخارجين من مدينة رام الله، أما منطقة كفر عقب، قلنديا، جبع لا تزال مخماس، لا تزال تشهد أزمات مرورية حتى هذه اللحظة.
11: نعم.
1: الخارجين والقادمين إلى مدينة رام الله بشكل عام، هذا في وسط الضفة الغربية. أما إذا بدنا نحكي شمال الضفة الغربية، شمال الضفة الغربية يعني حتى الآن المغلق فقط بوابة إبروقين، منطقة كفر الديك، وبوابة جماعين، وبوابة النبلياس في قلقيلية. باقي الطرق شمال الضفة الغربية مغلق سالكي حتى هذه اللحظة. جنوب الضفة الغربية، خلينا نذكر بس منطقة الخليل بشكل عام، معظم الطرق والمداخل مفتوحة وسالكي باستثناء مدخل الفوار مغلق. أيضا منطقة رأس الجورة في الكليل ومنطقة العروض هذه مغلقة. باقي الطرق في جنوب الضفة الغربية سالكة ولا يوجد أي إعاقات. هذا بشكل عام مجمل أحوال الطرق.
11: يعني الأوضاع والأزمات تتركز في الوسط جهاد، يعني في هذه اللحظات يعني ممكن القول أنها تتركز منذ الصباح في وسط الضفة.
1: هي بشكل عام الأزمات آنية ولحظة، يعني هلا بجوز يصير أي حدث في نابلس بغلقوا جميع مداخل نابلس، يصير حدث في الخليل بغلقوا مداخل الخليل، يصير حدث في أريحة بسكروا كل مداخل.
11: نعم صحيح.
1: يعني هي بشكل عام الأحداث متتالية، ولكن إلها فترة منطقة جبع عين سينيا عطارة هي التجديدات في وسط الضفة الغربية بشكل عام.
11: نعم، إذن أشكرك زميل جهاد ياسين المختص بأوضاع الطرق، شكرا لتواجدك معنا بهذه اللحظات والسلامة للجميع إن شاء الله. إذن معكم نتواصل مستمعينا في الواحدة الإخبارية وإلى قطاع غزة. وفي غزة ما عدا القلق مجرد شعور عابر ولا قلة النوم مشكلة يمكن تجاوزها بسهولة تحت وطأة الخوف والضغط النفسي المستمر. يلجأ بعض الأهالي إلى المهدئات بحثا عن ساعات قليلة من النوم أو لحظة من الهدوء في محاولة للتخفيف من ثقل يوم لا يشبه الأيام العادية. لكن وراء هذا اللجوء أسئلة كثيرة عن حجم الأثر النفسي الذي خلفته الحرب وعن المخاطر التي قد تنتج عن استخدام الأدوية دون إشراف طبي. التفاصيل نستمع إليها في هذا التقرير للزميلة مدلين شقلي من قطاع غزة.
2: في ظل الضغوط النفسية المتزايدة وصعوبة الوصول إلى الرعاية النفسية في غزة، يلجأ بعض الأشخاص إلى تناول المهدئات والأدوية النفسية دون استشارة طبية بحثا عن نوم أهدأ أو راحة مؤقتة من ضغوط الحياة اليومية. وتظهر دراسة نشرت عام 2005 أن نحو 79.3% من الأهالي في غزة يعانون من مستويات متوسطة إلى شديدة من القلق، فيما يعاني 84.5% من الاكتئاب. وتظهر أعراض اضطراب ما بعد الصدمة لدى 88.2%. ويحذر المختصون من التعامل مع المهدئات كأدوية عادية، فبعضها قد يسبب الاعتماد الجسدي والنفسي ويؤدي سوء استخدامها إلى اضطرابات في التركيز والذاكرة وبطء الاستجابة العصبية واضطرابات في التنفس، كما أن التوقف المفاجئ عن بعض هذه الأدوية بعد الاعتياد عليها قد يسبب أعراضا انسحابية خطيرة، منها نوبات الهلع والأرق والرعشة والتشنجات. ويزداد الخطر في غزة مع شح بعض الأدوية النفسية وندرة أنواع أحدث وأكثر أمانا، ما قد يدفع بعض المرضى إلى استخدام بدائل غير مناسبة لحالاتهم.
3: تناول الأدوية بدون استشارة طبية أو وصفة معتمدة كان وما زال يشكل خطرا كبيرا على الصحة، وهذه العادة زادت وتفاقمت في ظل الظروف الصعبة والتحديات الصحية والتغذوية والأزمة المالية التي يمر بها القطاع. فأصبح الناس مع عدم توفر العلاج وعدم توفر الماديات لشراء العلاج أو الذهاب للطبيب لدفع كشفية الطبيب، أصبح الناس يأخذون العلاج من بعضهم البعض دون استشارة الطبيب أو الصيدلي. هذا له مخاطر صحية رئيسية يجب أن نحذر منها، مثل مقاومة المضادات الحيوية. فالاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية عند إصابة بفيروس بسيط يضعف المناعة ويجعل البكتيريا مقاومة للأدوية، يؤدي إلى فقدان فعاليتها عند الحاجة الفعلية لها. التسمم والتداخل الدوائي، خلط عدة أدوية معا دون معرفة آثارها قد يسبب مشاكل حادة في الكبد أو الكلى أو هبوط مفاجئ في ضغط الدم والمؤشرات الحيوية. أيضا أخذ المسكنات القوية قد تؤدي إلى إخفاء الأعراض الفعلية لأمراض أخرى مثل الالتهابات التي تستدعي تدخلا جراحيا. هذه العادة أيضا لها تأثير مضاعف على الأطفال المسنين لأن أجسامهم أكثر حساسية للجرعات الخاطئة. لذلك علينا الاستشارة القريبة للطبيب أو التوجه إلى أقرب صيدلي في المنطقة. التأكد من تاريخ صلاحية وسلامة العبوة وطريقة حفظ العبوة، الالتزام بالجرعة ومدة العلاج، عدم مشاركة الأدوية لأشخاص آخرين حتى لو تشابهت الأعراض بينكم، وأهم حاجة الاعتماد على البدائل الآمنة عند اللزوم في حال عدم توفر طبيب للأمراض البسيطة كالرشح أو ارتفاع بسيط في درجات الحرارة.
2: وأمام هذا الواقع يبقى تناول المهدئات والأدوية النفسية دون وصفة ومتابعة طبية خطراً قد يتحول من محاولة للحصول على راحة مؤقتة إلى مشكلة صحية أكثر خطورة. مادلين شقلي، شبكة رأي الإعلامية، قطاع غزة.
11: معكم نتواصل مستمعينا في أبرز الملفات. تتجه بريطانيا إلى بحث حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية وتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على أنشطة مرتبطة بها في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب سياساتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والحرب على قطاع غزة. هذا وقال الكاتب المختص في الشأن الإسرائيلي إسماعيل مسلماني وعبر إذاعتنا بأن الخطوة البريطانية جريئة وإن كانت متأخرة، معتبرا أنها تحمل أبعادا سياسية تتجاوز الجانب الاقتصادي كونها تستهدف الاستيطان بوصفه سياسة تتبناها حكومة الاحتلال. التفاصيل وما تحدث به أستاذ إسماعيل مسلماني عبر إذاعتنا.
13: الخطوة من قبل بريطانيا هي خطوة جريئة وإن كانت متأخرة فيما يخص القانون الدولي وفيما يخص كل المواثيق الدولية في أراضي عام 67 والتي انتهكت إسرائيل كل ما انتهكته تحت الأرض وفوق الأرض من عملية القدم إلى الاستيطان وآخرها مشروع E1 الذي فجر كل هذه الأزمة في داخل بريطانيا والعديد من الدول التي انضمت مؤخرا 11 دولة. وبالتالي هذه خطوة جريئة مرحب بها من قبل بريطانيا، وعلى الفور جن جنون إسرائيل أصيبت بدعر بالأمس ما بين الإعلام العبري ومسؤولين وعلى رأسهم موتريش وإتمار بن جبير الذين هددوا بشكل واضح معاقبة ما يجري. هذا أعطى الآن عملية الردع للمستوطنين في المستوطنات في الضفة الغربية من ممارسة هذا السلوك ووضع حد على الأقل لإجراءاته على المستوى العالمي، وعزلتها بدأت تندرج بشكل خطير. بالأمس لأول مرة سمعنا على سبيل المثال يائير لبيد وليبرمان، وتحديدا يائير لبيد الذي فوجئ بأن 11 دولة وخاصة بريطانيا، بريطانيا معروفة من هي وموقعها ووزنها في العالم، خاصة أنها أعطت وعد بلفور للإسرائيليين انظري بالأمس، لكن الذي لم يفهموه الإسرائيليين جزء منه، وهو أن قرار بريطانيا يستهدف الاستيطان كسياسة وليس كإسرائيل كدولة. هنا الفرق. بمعنى آخر الاستهداف هو لهذه الحكومة التي انتهكت كل ما يتعلق، وبالتالي لندن توجهت إلى حظر التجارة مع السلع والشركات المرتبطة بالمستوطنات، وبالتالي أخذ إجراءات بالنشاط الاستيطاني. هذه الخطوة خاصة مع مشروع E1، وأقصد مشروع E1 هو شرق مدينة القدس الذي يفصل القرى والمدن عن بعضها عدا أيضا عن المستوطنات. نحن نتكلم عن 8% الآن تقع مناطق السلطة الفلسطينية ضمن حدود 67 بعيدا عن الجدار الذي هو موجود في قلب حدود عام 67. إذن الحديث عن قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا هذا بدأ يشكل تهديدا مباشرا.

إذن مستمعينا ومتابعينا، إلى هنا نصل معكم إلى الختام في الواحدة الإخبارية. للمزيد على رأس الساعة في أبرز وأهم العناوين والأخبار عبر شبكة رأي العالمية، إلى اللقاء.

0: في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على رايا اف ام. من اليوم صار فيك تشوفنا مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس. هذا البرنامج برعاية سي اف اي. ثبت خطواتك.
1: تصنف ليبيا كواحدة من أكثر الدول امتلاكاً لاحتياط النفط المؤكد في العالم، لكن الفوضى السياسية والأمنية تحرم الليبيين من الاستفادة من عوائد نفط بلادهم، فيما تحاول الحكومة رفع الإنتاج اليومي الرسمي إلى 2 مليون برميل بحلول 2031. حسب تقرير جديد، ساعدت الفوضى وتفكك الأجهزة جماعات الفساد على الاستفادة من بيع النفط بشكل غير قانوني دون حصول الدولة والمواطنين على أي فائدة منها. أعلنت وزارة الخزانة البريطانية أنها ستخفض المعدل الرئيسي المستخدم لتقييم المنافع طويلة الأجل للاستثمار في مشروعات البنية التحتية العامة في إطار خطة لتعزيز الاستثمار في مختلف أنحاء البلاد. وأوضحت الوزارة أن معدل الخصم المستخدم لتقييم الإنفاق العام سيخفض إلى 3% من 3.5% وفقا لتعديلات على دليل الكتاب الأخضر الذي ينظم الموافقة على المشروعات الرأسمالية في بريطانيا.
0: هذا البرنامج برعاية سي اف اي. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: الإذاعة الأوسع انتشاراً والأولى استماعاً. رايا. Stand by for action.

0: نستحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إيسداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية.

لجنادي إن كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

حملوا تطبيق راية أف أم على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على راية أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء نحن الأقرب إليك. راية أبليكيشن، لتبقى على تواصل حمله الآن.

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام. الساعة الآن 12:00.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
1: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
5: أريد طور عالمك،
0: كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية اف ام.
6: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة عدد من المواطنين اليوم جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار وقصفها مناطق متفرقة في

0: قطاع غزة. قوات الاحتلال تستولي اليوم على شاحنة محملة بمحصول الموز أثناء تواجدها في الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس. وزارة النقل والمواصلات تباشر من خلال طواقم ودوريات السلامة على الطريق استخدام موازين إلكترونية حديثة وميدانية لقياس أوزان الشاحنات والتحقق من مدى التزامها بالحمولات والأوزان المسموح بها قانونياً. مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع يقولان إن إسرائيل أبلغت القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها وبأن الدبلوماسيين المعينين فيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرسل رسالة تحذير قبل رفع دعوة تشهير بمبلغ يزيد عن 2 مليون شيكل ضد ناشر صحيفة هآرتس بسبب ما كشفته الصحيفة عن اتصال جرى بينه وبين الرئيس الإماراتي محمد بن زايد قبل 7 أكتوبر وحذره من نوايا ومخطط حماس. ضابط احتياطي إسرائيلي في وحدة تشغيل الطائرات المسيرة يقر بأنه يمكن لمن يشاء أن يقتل من يشاء ومتى شاء دون أن يحاسب على ذلك في قطاع غزة. أسعار النفط ترتفع بأكثر من دولار في التعاملات المبكرة اليوم مواصلة مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي وسط مخاوف من تصاعد التوترات في المنطقة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المرتفعات الجبلية ودافئا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على raya.fm.
2: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: raya.bs.
5: raya.bs، بوابة الوطن. من أجلك أنت.
6: من أجلك أنت.
7: الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا، نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري يومي من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على رايا اف ام ورايا تي في. الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا، نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري يومي من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية، تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهراً على رايا FM.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: إحنا ما بنصنع منتجات وبس، إحنا بنصنع قصص نجاح. كل مشروع وطني بدأ بحلم وكبر بدعم الناس، واليوم دورك يكون جزء من هاي القصة. اختار المنتج الوطني لأنه كل نجاح بيستحق فرصة.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دوائر.

0: المنتج الوطني، لأنه كل نجاح بيستحق فرصة.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دوائر.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: Theater.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات.
2: I love this song.
0: البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
3: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
3: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: أخبار فيديو عين على فلسطين والعالم. رايا دوت نافذتكم نحو فلسطين والعالم.
1: بصف أنا فيك صفن عمر ما يرف الجفن لعيوني تغرق سفن لو فيها بحارة. بصف أنا فيك صفن عمر ما يرف الجفن لعيوني.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إيسداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: تحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: مش سياسة ومش أخبار، مش ثقافة ومش صحة، ببساطة برنامج على العشرة، جمعة صباحية خفيفة ومنوعة كل يوم سبت وعلى

الاقتصاد هو ثمن رغيف الخبز وحبة الدواب وأجرة المواصلات، هو حكاية كل بيت فلسطيني وكرامة الناس ومستقبل أولادهم. على طاولة الاقتصاد نناقش قضايا الناس الاقتصادية، نبحث أسباب الأزمات، نستمع للخبراء ونروي قصصا حقيقية واقعية، من المحروقات والمقاصة إلى التشغيل والزراعة وريادة الأعمال واقتصاد الأسرة. على طاولة الاقتصاد نفهم الواقع، نناقش التحديات ونبحث عن الحلول. على طاولة الاقتصاد كل اثنين الثانية ظهرا على رايا FM ورايا TV.

حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 73,669 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال ونساء، منذ بدء العدوان في 27 تشرين الأول 2023. إصابة عدد من المواطنين جراء إطلاق قوات الاحتلال النار وقصفها مناطق متفرقة في قطاع غزة. وبحسب ما أفادت المصادر من القطاع بأن عددا من المواطنين أصيبوا جراء إطلاق آليات الاحتلال النار بكثافة شرق بيت لاهيا شمال قطاع غزة. قوات الاحتلال تستولي على شاحنة محملة بمحصول الموز أثناء تواجدها في الرأس الأحمر جنوب شرق

0: نسبته باصة. مجموعة من المستوطنين يقتحمون بلدة سردة شمال رام الله ويضعون يافطة مخطوط عليها عبارات عبرية عند مفرق البلدة قبل أن تزيلها طواقم بلدية البيرة. وزارة النقل والمواصلات تباشر ومن خلال طواقم ودوريات السلامة على الطرق استخدام موازين إلكترونية حديثة وميدانية لقياس أوزان الشاحنات والتحقق من مدى التزامها بالحمولات والأوزان المسموح بها قانونياً. وسائل أعلام عراقية تفيد استهداف ناقلة نفط أجنبية بمسيرة في المياه الإقليمية العراقية، والحادث يتسبب في احتراق جزء من ناقلة النفط وفرق الإنقاذ تسيطر على الحريق. الخارجية الإيرانية تستنكر بشدة الاعتداءات الأمريكية التي تستهدف ناقلات نفط إيرانية الليلة الماضية، وتقول بأن الاعتداءات على سفننا التجارية تصعيد خطير للتوتر وتهديد للسلم والأمن إقليميا ودوليا. واستهداف القواعد الأمريكية في الأردن جاء في إطار حقنا المشروع للدفاع عن النفس. في أحوال الطقس اليوم غدا الخميس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق وأثر انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.bs. إلى اللقاء.
1: وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على راية FM.
2: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: raya.bs.
5: raya.bs، بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة. بانوراما

0: يسعد مساكم مستمعينا ومتابعينا عبر شبكة ريا الإعلامية، حلقة جديدة وأخبار جديدة معكم في بانوراما رايا. برنامجنا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي، وتحية أكيد لكل مستمعينا متابعينا، لكل اللي عم بنضموا معنا بهاللحظات على السمع، وإحنا معكم بهالساعة زي ما عودناكم دايما في بانوراما رايا. ويسعد مساكي لنا.
1: مساء الخير عليك أسماء، ومساء الخير على كل حدا فاتح وبستنانا وبسمعنا هلأ في حلقتنا اليومية زي ما عودناهم دايما، زي ما حكيتي في أخبار غريبة وطريفة من حول العالم، وبيكونوا بستنونا خلال هاي الساعة عشان يسمعوا شو في معنا أخبار جديدة وطريفة من حول العالم.

0: على 98.3 بتسمعونا من جنين والجليل الأعلى وسط فلسطين، و 96.4 من شمال الضفة والأغوار والجنوب وقطاع غزة، على 96.8. خلي الموجات هاي دايما عندكم على أجهزتكم بسياراتكم وين ما كان. وخلينا يلانا نشوف معك أول خبر معنا لليوم في بانوراما.
1: رح نبلش بأغرب خبر ممكن أنت تسمعيه وحتى الناس كمان ممكن تسمعه، اللي هو بطولة غريبة جدا، مين بحفر القبر بشكل أسرع؟
0: بسم الله على هالخبر.
1: يعني افتتاحية مباركة. بقولكم إذا كنتم مفكرين إنه البطولات العالمية بس للرياضة والجري والسباحة، فاسمعوا هاي القصة من المجر. في مدينة شمال المجر أقيمت مسابقة غريبة جدا داخل مقبرة عامة، وهي مسابقة عشان يحفروا لقبور. شارك في هاي المسابقة 38 شخص موزعين على 19 فريق، وكل فريق مكون من شخصين، والمطلوب كان حفر قبر بمقاسات محددة، متر و60 سنتيمتر في العمق ومترين بالطول و80 سنتيمتر في العرض. والتحدي ما كان سهل أبدا، خصوصا أنه الأرض كانت ناشفة وقاسية بسبب حرارة الصيف، والمتسابقين استخدموا المعاول والمجارف وحاولوا ينجزوا المهمة بأسرع وقت. أما الفريق الفائز فقدر يحفر القبر المطلوب خلال ساعة و21 دقيقة بس، وحصل أعضاؤه على جائزة مالية قيمتها حوالي 640 دولار. والطريف بالموضوع أنه منظمي هاي المسابقة بيحكوا أنه الهدف مش بس المنافسة، وإنما كمان إظهار مهارة مهنة حفر القبور والتقليل من الحساسية والرهبة المرتبطة بالحديث عن الموت. فيعني باختصار في ناس بتتنافس مين أسرع بالجري، وبالمجر في ناس بتتنافس على سؤال مختلف تماما، مين بيحفر القبر بشكل أسرع. يعني البطولات اللي الله
0: يكرمنا منها، لا أنا متأكدة إنه خلصت من عندهم البطولات وما عندهم أشياء تانية، لا فاضيين.
1: هم حبوا يكونوا مختلفين عن دول العالم ويخترعوا أو يبتكروا منافسة جديدة.
0: خلصت الرياضات جديدة. يعني خلصت المنافسات، خلصت المسابقات، يعني شو الإنجاز اللي يعني بيخوف.
1: أنا مستغرب من الناس اللي شاركت، 38 شخص شاركوا
0: علشان 640 دولار أنا بعطيك يوم بس إنسانة من هاي المسابقة.
1: يعني فرجيكي كيف الناس بتفكر أو لو يعني ممكن يروح تفكيرها.
0: غريبين
1: من يعني ولا إشي بيطلع في مسابقة، غريب.
0: يعني أنا عن جد نفسي أفهم اللي كان قاعد واخترع هاي المسابقة شو كان يفكر،
1: شو
0: ليش
1: له.
0: عملت إنه هاي بدنا نعملها مسابقة وعليها جوائز، إنه شو صار معك
1: عن جد.
0: فيعني هاي المسابقات إن شاء الله الله يبعدها عننا، والله يحميكم ويحمينا ويحمي الكل. صراحة الخبر شوي بخوف
1: وغريب. بلشنا بأغرب خبر ممكن يسمعوه عشان يعرفوا نحن نحملها في بانوراما دايما أخبار غريبة.
0: يعني وصلنا معكم للماكسيموم. يعني
1: لا وصلنا لسه في كمان.
0: وصلنا معكم لحفر القبور بالمجر والمنافسة عليها. يعني هاي صارت من المنافسات وعليها جوائز.
1: وما تنسي مش 100 دولار، هم 640
0: ما بدي اياهم، ما بدي اشارك.

الشركة البركة للتأمين حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، لطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: جاهزين للحلو اللي عن جد بستاهل؟ من قلب نابلس، البوظة الشامية جيتكم على نابلس إكسبو 2026 في بيت إيبا. بوظتنا الشامية الأصيلة، طعم غني، نكهات مميزة وجودة بتخليك تقول هاي هي البوظة. وكمان عنا حلاوة الجبن الشامية، طعمها الخاص وحكايتها المميزة، والبوظة الشامية أول من قدمها. ومش بس هيك، عنا كمان حلويات شرقية وغربية وأصناف بتناسب كل الأذواق. نستناكم في نابلس إكسبو 2026 بيت إيبا، ولما تشتاقوا للطعم الأصيل زورونا في محلنا الرئيسي بنابلس، شارع رفيدي الرئيسي بالقرب من مفرق شارع 15. البوظة الشامية بإدارة أحمد جوري. البوظة الشامية، المذاق الشامي الأصيل.
4: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
5: نظارتك الجاية ممكن تلاقيها بالإكسبو، البصريات الكبرى موجودين معكم في معرض الإكسبو نابلس بيت إيبا الشارع الرئيسي، وجايبين لكم تشكيلة بتستاهل تشوفوها. عندهم نظارات شمسية وطبية وعدسات لاصقة بتشكيلات متنوعة لتلاقوا اللي بناسبكم. مروا على البصريات الكبرى بالإكسبو وشوفوا أحدث التشكيلات واختاروا نظاراتكم اللي بتكمل إطلالتكم. واللي بحب يزور البصريات الكبرى بتلاقوهم بفروعهم الرئيسية في طول كرم، نابلس، رام الله وجنين. البصريات الكبرى، خلي نظرتك إلها فرق.
6: جاهزين للإكسبو؟ You wanna move? طيب، مين جاهز للأكل والمشروبات اللي بتستاهل التجربة؟ إذا بتحبوا الأكل السريع والطعم اللي ما بتنسوا، بلاك بوكس لازم يكون محطتكم. توستات شهية، أكلات سريعة ومشروبات باردة وساخنة بأنواعها، وباريستا مختص يحضر لكم مشروباتكم بكل حب وبطريقة مميزة. كل هالطعم بأسعار بتناسب الجميع. لا تفوتوا الفرصة وزورونا بالإكسبو وخلوا تجربتكم ألذ. وحابين تزورونا بموقعنا الرئيسي، بتلاقونا بطلوع قوسين بجانب دينامومتر الشمال. وللطلب والاستفسار 0592-025-692. بلاك بوكس، لما تشتهيها تعرف وين تلاقيها.
7: هذا البرنامج برعاية
8: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة،
9: شركة البركة للتأمين. حلت البركه.

ورجعنا لكم مستمعينا من جديد لنكمل معكم أخبارنا من حول العالم. وفي مرات بتكونش أخبار، هي بتكون زي معلومات أو حقائق، أشياء عن جد منحس أنها بتصير معنا، بتصير في يومنا، وبنستغرب أنه كل حدا فينا بفكر أنه لحاله بتصير معه هاي الشغلة. نكتشف بعد فترة أنه أكثر من حدا صاير معه نفس الإشي. إحنا معكم خلال هاي الساعة في بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. هون في خبر بحكي لنا بأنه السينما بلشت تواجه مشكلة جديدة، وهي أنه يكون في حدا من الجمهور بيصور كل إشي بالسينما. وبيحكينا تخيل انك تروح على السينما عشان تعيش الفيلم على الشاشة الكبيرة، صوت عالي، اضاءة، مؤثرات، وتندمج بالقصة، لكن بدل ما تركز مع الاحداث بتلاقي انه جنبك حدا مطلع تليفونه وبيصور. هاي الظاهرة صارت تثير نقاش في عالم السينما، خصوصا مع انتشار الهواتف اللي بتصور بجودة عالية جدا. صار بعض المشاهدين يحبوا يوثقوا لحظات معينة من الافلام بينزلوها على السوشيال ميديا، سواء لانها عجبتهم أو لأنهم بدهم يكونوا أول ناس بنشروا المشهد. لكن بالنسبة لدور السينما وصناع الأفلام الموضوع مش بسيط، لأنه تصوير جزء من الفيلم داخل القاعة ممكن يتحول خلال دقائق لفيديو بينتشر على الإنترنت، وهذا ممكن يكشف عن أحداث مهمة أو حتى يحرق نهاية الفيلم على الناس اللي لسه ما شافوا. الأطرف أنه بعض الناس صاروا يتعاملوا مع الفيلم كأنهم في حفلة أو مباراة، أو ما يصير مشهد قوي الموبايلات كلها بتطلع، واحد بيصور والتاني بيعمل ستوري والتالت بكتب لازم تشوفوا شو صار. في المقابل في ناس بتحكي طيب إذا أنا دافع حق التذكرة ليش ما أصور ثواني قليلة للذكرى، بينما الطرف الثاني بيحكي وبرد لأنك مش لحالك بالقاعة. يعني يبدو أن السينما صار عندها منافس جديد داخل القاعة نفسها، مش فيلم تاني وإنما كاميرا الموبا.

0: طيب لنا هون شو رأيك في الناس اللي يعني بتصور داخل السينما؟
1: أنا بصراحة برأيي إنه تعرف البكتات اللي بحطوهم بالأعراس اللي بيخلوش الواحد يصور. أنا برأيي إنه يتعامل نفس الشيء مع السينما, لأنه في كتير ناس بتقولك إنه أنا بفضل أحضر الأشياء بالسينما وما تنحرق علي الناس أو
0: يعني عن جد بيخربوا عليهم جو كامل. في ناس بتروح تحضر الفيلم مش بس لأنه كمان بدها يعني تحضر الفيلم
1: وتشوف حلو
0: جو السينما, البوب كورن, الناتشز بالسينما, كل هاي الأشياء, هاي الأجواء, خلص حرقت عليهم الفيلم, حرمتهم من كل الجو الحلو.
1: بعدين لما يكون مثلا الفيلم أو مسلسل جديد بيكون أجواءه مع الناس غير, حضرنا إحنا الأول مرة, إحنا أول ناس بتحضره, فالإشي يعني
0: بالضبط. وإنك تحرق مسلسل ولا فيلم على شخص, هاي من الأشياء اللي عن جد مستفزة. فهدول الناس مستفزين.
1: في ناس بتحب تقولك أنا بحب أحرق على الناس أي إشي.
0: هذا هو الشخص المستفز صراحة.
1: يعني ممكن في بعض الأحيان لا. أعطيني ملخص وخلص.
0: هو إذا أنا طلبت منك الملخص, أما تخرب لي المسلسل, تخرب لي الفيلم اللي أنا عم بخطط لإله ولأجواءه إني أنا تبعها, فخلص راحت. فيعني نعرف إنه كلكم معكم تليفونات, ونعرف إنه عندكم صفحات سوشيال ميديا, بس خلينا يعني نحترم شوي إنه في أشخاص تانيين بتضايقوا وبنزعجوا من هذا الإشي وعم بتخربوا جد لحظات ممكن تكون حلوة على ناس تانيين.
1: بالضبط. وعشان هيك خلينا نروح لكمان خبر جديد يا أسماء. بحكي لك إنه طلب راتب أعلى من المعلن وحصل على 25,000 دولار زيادة.
0: يا هيك الزيادات يا بلا.
1: هذا الشاب بيقول لك إنه من جيل زد, تقدم لوظيفة وبعد ما خلص 3 جولات من المقابلات ووصل لمرحلة الراتب. الشركة كانت معلنة عن نطاق معين للراتب, وكان المفروض إنه العرض ما يتجاوز الحد الأعلى الموجود في الإعلان, لكن الشاب قرر ما يكتفي بالرقم المعروض وسأل قسم الموارد البشرية إذا كان في مجال للتفاوض. والمفاجأة إنه الشركة وافقت فعلا على التفاوض, وبعد النقاش حصل على عرض أعلى من الحد الأعلى المعلن بحوالي 25,000 دولار. القصة انتشرت على الانترنت لأنها بتعطي درس بسيط للباحثين عن شغل, إنه أحياناً الرقم المكتوب بإعلان الوظيفة مش بالضرورة يكون آخر رقم ممكن تحصل عليه. والأغرب إنه كتير أشخاص ممكن يشوفوا نطاق الراتب ويحكوا خلص هذا هو السقف الأعلى, بينما هذا الشاب قرر يسأل والسؤال نفسه جاب له مبلغ إضافي كبير. فيعني باختصار, إذا وصلت لمقابلة شغل وكان الراتب أقل من توقعاتك, يمكن ما تخسر إشي لو سألت بأدب إنه إذا في مجال للتفاوض, لأنه أحياناً إن السؤال اللي بتتردد تسأله ممكن تكون قيمته حوالي 25,000 دولار.
0: ممكن يكون عندنا هذا الحكي؟
1: لا, لأنه
0: يعني أنا إذا بدنا نفتح نقاش على هذا الموضوع, في بدي كمان بانوراما تاني نحكي عنه, لأنه عندنا صراحة بس يعني بتوصل رسالة لكم من شركة أو للشركات بشكل عام. إذا في حدا بسمعنا بحس إنه موضوع الراتب عندهم حساس, إنه إذا الموظف أو اللي رايح يقدم على الوظيفة سأل عن على موضوع الرواتب ممكن ينرفض بهاي
1: بهاي المقابله,
0: بيكون موضوع حساس بالنسبه لهم. يعني فما بعرف يعني ليش موضوع الرواتب عندهم خلص المدير او اللي بيقابلوك بتحسس انت سالت عن راتب, يعني انا ما بدي اياك بالشركه. يعني ليه بتتحسسوا؟
1: يعني مع انه بحس انه الراتب شيء اساس الواحد يحكي فيه من خلال المقابله, مش انه يتاجل ويشوفوا اداؤه لقدام زي
0: انه بتحكي
1: الشركات الثانيه كيف انت كان ادائك خلال الشهر بحسب لك راتب على هذا الأساس. هو الإشي مش هيك.
0: لا, الشركات بدها تحس إنه الموظف جاي إنه لا أنا ما بهمني الراتب, أنا المهم أعمل لكم كل اللي بدكم إياه. بدي أعمل لكم اللي بدكم إياه
1: بس أعطيني
0: كمان الراتب مهم.
1: يعني كمان غير هيك الراتب أو حتى المكافآت اللي ممكن بعض الشركات تعطيها, إذا كانت بتعطي فهي هاي بتحفز الموظفين إنهم يشتغلوا بكفاءة أعلى وبإنتاجية كمان أعلى.
0: بس هاد نياله اللي سأل, يعني 25,000 دولار يعني اسألوا وجربوا, ما بعرف إذا بتضبط عنا, لأن عنا بتحسسوا من هذا السؤال.
1: جيل زد طلع عن النص وعن الإشي المتعارف عليه وسألوا, قال لك إنه مش خسران إشي.
0: جيل زد طلع عن النص كويس, بس إحنا بدنا الشركات اللي تطلع على عن النص
1: أو ويكون عندها, اللي هو اشتغل فيها,
0: ويكون عندها السؤال عادي, ما تأخذ فكرة سلبية عن الموظف.

0: ومنكمل معكم مستمعينا في بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. ما بعرف كم حدا حيكون معي هالليلة أنا بهذا الخبر وكم حدا ضده. بحكي لنا أو هي خلينا نحكي زي معلومة سريعة بتصير عند البعض فينا إنه المنبه صار عندها عدو رسمي.
1: أنا بكره صوته وبكره أسمعه وبكره أربط منبه وبكره أصحى المنبه.
0: يعني في ناس عندها قصص بموضوع المنبه, عايشين معهم قصص كل يوم الصبح. في مرات المنبه بفوت معك بالحلم.
1: بتعرفي قبل ما تحكي تفاصيل الخبر بحس أن المنبه بيلعب على الأعصاب.
0: ما هو أصلا هو انخلع
1: يعني
0: عشان هيك
1: فينا يعني بخوف. يعني خديه من هاي الناحية إنه هو عن جد بيخوف.
0: هو عشان هيك عشان بصحي ضميرك ومش بس بصحيك أنت. بحكي لنا في ناس علاقتهم مع المنبه الصبح مش علاقة صحية أبدا, اللي هي زي ما بنحكي هلا. يعني في شخص بضبط المنبه على الساعة 7, ممكن 7:05, بعديها 7:10, 7:15, وكأنه داخل مفاوضات مع نفسه ومش ناوي يصحى. الأطرف إنه بعض الأشخاص صاروا يستخدموا طرق غريبة عشان يجبروا حالهم على إنهم يصحوا أو يقوموا من السرير, زي إنهم يحطوا الموبايل بعيد عن التخت عشان يضطروا يقوموا ويمشوا حتى يسكتوا المنبه. لكن المشكلة إنه في ناس عندهم قدرة خارقة بيقوموا بيسكتوا المنبه وبيرجعوا على التخت وهم مش واعيين اصلا شو عملوا. على السوشيال ميديا كتير في ناس صاروا يتناقشوا حول عدد المنبهات اللي بيحتاجوها حتى يبدا يومهم. في شخص ممكن يصحى من اول رنه, في شخص تاني ممكن يحتاج 5 أو 6 محاولات, وكانه المنبه عم بعطيه فرصه ورا فرصة. السؤال هون, انت من جماعة اول رنه بتقوم ولا من جماعة 5 دقائق كمان اللي بتتحول لساعة؟
1: انا من جماعة انه انا ما احط منبه. في بحس
0: في شغلة لازم لانا بس قبل ما تكملي بدي احكيها للي معهم ايفون. انا مش عارفة هي يمكن من زمان وانا جديد اكتشفتها, انه اول ما يرن المنبه اذا كان تليفون بعيد عنك بس نادي على سيري بطفي.
1: هذا إذا أنت كنت مفعلتي, إذا ما كنت مفعلتي لا ما بتطفي.
0: ففعلوا عشان يطفي, بتحكي بس بتنادي عليها بتطفي لك المنبه.
1: يعني بحس إنه أو يمكن أنا من الأشخاص اللي إذا كان علي إشي تاني يوم جسمي لحاله بصحيني, ما بضطر إني أحط منبه.
0: الناس اللي بصير عندها توتر إنه أنا عندي شغلة لازم,
1: فأنا خايفة تروح علي, بس إنه أنا أحط منبه وأستنى يرن ولا يمكن.
0: طب بالنسبة للشغل بيكون عندك توتر إن أنا عندي دوام ولا عادي أتأخر؟ ما بدها تحكي على ما بدنا تحت الهواء. احنا بنحب احنا صريحين في بانوراما,
1: احنا بنحب نحكي لكم انه انتم التزموا في دوامكم وروحوا على ساعات الشغل, ما تتاخروا عن دوامكم, دوامكم على 8 يكونوا على 8,
0: وما تضلكم تزيدوها كل شوي 5 دقائق لانه عن جد بتسحب ساعه.
1: غفوت ال5 دقائق والله انها متعبه.
0: هاي خلص بتروح عليكي, راحت عليكي نوم
1: العصر بالضبط,
0: بتروح عليكي. انا عن جد عمري ما فكرت انه احط بس 5 دقائق وارجع اصحى, ولا عمرها بحياتي اخذت معي 5 دقائق,
1: لانه يعني مع انه في ناس بيخفوا في 5 دقائق بس يعني انا ممكن. ولا يمكن اخفف 5 دقائق, فخلص بدا ممكن اخذ ال5 دقائق هاي امسك فيها التليفون.
0: فهي واحدة من الشغلات اللي بتصير معنا كلنا.

0: خليني أسمع رد نرجع لجيل زد بحكي لك إن هم بيكونوا مشغولين بس بدون إنجاز. فشو القصة ممكن تكون؟ في دراسة جديدة أثارت جدل عن جيل زد بتحكي إنه نسبة كبيرة من الموظفين صاروا يتظاهروا إنهم مشغولين بالشغل، بس بتلاقي الواحد منهم بنقر على الكيبورد، بضل فاتح اللابتوب بعد الدوام وبرد على الإيميلات بشكل بطيء، المهم يبين إنه غرقان بالشغل. اللافت إنه حوالي 80% من اللي اعترفوا بهذا السلوك كانوا من جيل زد، يعني اللي أعمارهم أقل من 28 سنة. بس طبعا مش بالضرورة تكون القصة عبارة عن كسل، فالباحثين بيحكوا انه السبب ممكن يكون الاحتراق النفسي وضغط المدراء والمراقبة المستمرة. وفي موظفين كمان حكوا انهم بيعتمدوا يبطئوا شغلهم لانهم اذا ضغط خلصوا بكير والمدير بصير يعطيهم شغل زيادة. وجيل زد اصلا معروف انه بيحاول يعمل توازن بين الشغل وحياته الشخصية، ومش مستعد يضحي كل وقته عشان الوظيفة. فبالاخر يمكن المشكلة مش انه جيل زد ما بده يشتغل، المشكلة انه ما بده يمثل انه هو بيشتغل. بحس هاي ما لها دخل بس بجيل زد،
1: بكل الاجيال هي موضوع الشغل والساعات يعني كل واحد له نظرته، كل واحد له فكرته عن الموضوع. في ناس بتحكي لا انا بهمني عدد الساعات وبهمني الساعات اللي بكون الشخص مداوم فيها. في ناس ثانيين بيحكوا انا ما بهمني الساعات، انا بهمني شو انت انجزت اليوم. وهو انا برايي هذا هو الاهم، لانه ما بهمني ان شاء الله 10 ساعات وانت مش معطيني او مخلص لي الاشي اللي انا بدي.
0: هلا هو لا شك انه هذا الاشي لا ينطبق على كل الوظائف الموجودة في العالم. صحيح. يعني في وظائف انت بتنجبر تشتغل فيها 10 ساعات مش بس 8 ساعات.
1: في ناس ما بتكفيهم حتى. صحيح. وفي وظائف لا إلها ساعات معينة، إلها ساعة الذروة لشغلها.
0: يعني ممكن بدل ما يقعدوا 8 ساعات يخلصوا شغلهم بساعتين.
1: صحيح. فهون إحنا بنحكي ما بعرف، ممكن في ناس بتوافق رأيي، في ناس لا، إنه مش مهم أنت كم ساعة ضليتك، ممكن نصهم ملتي. صح. تبين لك أنت بتشتغل بس ما بتشتغل، أنا بيهمني شو أشتغل.
0: تعرفي كمان عشان جيل زد، نحكي عن جيل زد، هو حرفيا هو هذا الجيل معروف إنه بحاول يعمل توازن ما بين الشغل وحياته الخاصة. ممكن الأجيال السابقة اللي هي كانت قبل كانت بتشوف إنه يمكن الوظيفة أهم من الحياة الشخصية، فبتكون بتبدل الوظيفة عليها. بس ما إنه جيل زد عم بيحاول يعمل توازن ما بين التنتين، فصارت الدراسات عم تعطي أكتر إنه
1: صحيح. وكمان ظروف الحياة تغيرت. صحيح. إنه زمان ممكن إنه يعبوا وقتهم أو شو عندهم خلال اليوم بيختلف عن اليوم.
0: صح.
1: اليوم في أشياء أكتر.
0: فعشان هيك القاعدة بنحكيها لا تعمم.
1: بالضبط.

0: بنكمل بأخبارنا مستمعينا، أخبارنا المنوعة من حول العالم وأشياء ممكن بتصير معنا. هاي اللي هلا رح أحكي الخبر أو العنوان أو المعلومة، صراحة أنا بتصير معي فبدي أشوف ليش هي بتضل تصير أو تتكرر. بحكينا إحنا ليش بنضل نعيد نفس القصة لنفس الشخص وإحنا عارفين وإحنا مش عارفين إنه سمعها.
1: عادي بقدر هو يقول لي اني سمعتها وما احكي له اياها.
0: في مرات بيسلكوا لنا مال التسليك صاير بزياده. بحكي لك اكيد صار معك هالموقف، تكوني قاعده بتحكي مع شخص وتتحمسي وتحكي له قصه صارت معك، تبداي بالتفاصيل وفجاه يطلع بنص الحكي ويحكي لك اه بعرف انك حكيتي لي اياها هاي. يعني انا بحس هون
1: يا ريتني ما
0: حكيتي ما تحكي لي انك سلك لي. انا بحب صراحه اذا بعيد نفس القصه ما يحرجني سلك لي.
1: يعني
0: هون بحكي إنه بتوقف لحظة وبتحاول تتذكر أنا متى حكيت له وين وشو كنت لابس وقتها، والأهم إنه ليش كنت مفكر إنه أول مرة بسمعها. الحقيقة إنه تكرار القصص والمعلومات في المحادثات اليومية إشي ممكن يصير بسهولة، خصوصا لما نكون بنحكي مع أكثر من شخص عن نفس الأحداث. أحيانا الدماغ ما بتذكر بس القصة نفسها، ممكن ينسى لمين حكيناها ومتى حكيناها. يعني ممكن نتذكر تفاصيل الموقف بشكل ممتاز لكن ما نتذكر إذا حكيت القصة لصاحبك لأختك لزميلك بالشغل أو حتى لنفس الشخص قبل يومين. في سبب تاني طريف هون لنا بيحكونا إياه، أنه أحيانا إحنا ما بنعيد القصة لأنه نسينا أنه حكيناها، لأنه القصة هي نفسها عجبتنا. فأنا بدأ أرجع أكد لك أنه والله العظيم صار هيك. يعني إذا موقف معين ضحكنا وأثر فينا منحب نحكي أكثر من مرة، وكل مرة ممكن نضيف تفصيل جديد أو نحكي بطريقة مختلفة. وفي مرات ناس بيردوا علينا بيحكولنا بيختوها خلاص لهون وستوب. ما بعرف انت اذا عمرها صارت
1: يعني
0: معك او شو ممكن تعمل اذا حدا كرر نفس القصة.
1: شوفي
0: لك
1: اذا نفس القصة بس بطريقة تانية بحب اسمع، اما اذا نفس القصة بنفس المعلومات بنفس
0: الطريقة اعطيني اياها باسلوب تاني
1: بالضبط
0: اتحفني باسلوب تاني.
1: تعرف انه في ناس بتحب انه تعيدي تحكي لها القصة التانية عشان تشوف اذا انت كذبتي او ما كذبتي.
0: لا ممكن في عيدي لي اياها، في يمكن شغلات انت نسيتيها ارجع عيدي لي اكيد. او في عند البنات بيكونوا مبسوطين على حدث صار مع وحده ثانيه غيرهم، ارجع عيدي لي شو صار معها.
1: مش الي فانا عادي بسمع.
0: فهاي هي بتطلب منك انه عيدي لي اياها.
1: نرجع للفضول عشان تعرفي قديش الناس فضوليين.
0: بنرجع وبنعيد على موضوع الفضول، انه عن جد الفضول عند الناس ممكن يطلع.
1: ولا يمكن اقتنع انه واحد مش فضولي او انه في انسان مش فضولي، ولا يمكن.
0: بالضبط الإنسان أصلاً بطبيعته هو كائن فضولي.
1: هلأ ممكن باختلاف المواضيع هو ما يكون مهتم إنه يعرف، بس ما في إنسان مش فضولي.
0: في ناس كتير عندهم برود إنه ما بيهتموا يعرفوا إنه إيش صار، ولا يهتموا يعرفوا عن مين صار.
1: أنا أظن إنه هو أصلاً بيكون بعرف.
0: ما بعرف بس يعني كتير يعني ما عندهم فضول ولا 1%. ما بعرف كيف عايشين
1: صراحة. أنا معك.

0: طيب يا أسماء، نروح للخبر الأخير اللي معنا لهذا اليوم بهاي الجولة، اللي هو ركض أسبوع كامل وكل ساعة كان لازم يرجع يركض مرة ثانية. تخيلوا في واحد بدل ما يقضي أسبوع نايم ومرتاح قرر يركض كل ساعة لمدة أسبوع كامل. العداء الأسترالي فيل جور دخل تحدي اسمه بروجكت 168، وفكرته كانت في كل بساطة وكمان كانت فكرة مجنونة، يركض حوالي 6 كيلومتر كل ساعة وعلى رأس كل ساعة لمدة 7 أيام متواصلة، يعني يركض تقريبا 40 دقيقة يرجع يرتاح شوي، ومجرد ما تدق الساعة لازم يقوم يرجع يركض من أول وجديد. والأغرب أنه النوم نفسه كان عبارة عن غفوات قصيرة جدا بالنسبة لإله، لأنه ما كان عنده وقت طويل حتى أنه يرتاح فيه. وفي القدر بالنهاية يكمل 152 جولة، يعني قطع أكثر من 1019 كيلومتر خلال أسبوع واحد. طبعا ممكن تسألوا ليش هيك بيعمل بحاله، هو كان عامل التحدي كاختبار لقدرة جسمه وتحمله وكمان لجمع التبرعات للأطفال المرضى والمحتاجين في أستراليا. يعني إحنا إذا مشينا نص ساعة بنقول خلص بكفي رياضة لليوم، بس هذا الزلمة كان كل ما خلص ركضة الساعة اللي وراها تقول له مبروك ارجع كمل للساعة اللي وراها. شو رأيكم بهيك الرياضة أو بهيك مسابقة أو
1: يعني
0: حتى بهيك
1: هو
0: فكرة؟
1: هو كان يرتاح بس 20 دقيقة، بحكي لنا هون كان عامل هاي التحدي عشان جمع التبرعات للأطفال المرضى المحتاجين في أستراليا. هلا هو مش رح لنا تفاصيل كيف يجمع التبرعات، ولكن في طريقة ممكن هو عملها إنه عشان يجمع التبرعات، يعني إذا هو مرتاح فيها فهدفه كتير حلو.
0: صح.
1: أنا بحب أشجع هاي الأشياء، وبالنهاية هي رياضة، ما حد بقدر يحكي كلمة على الرياضة، ولكن هو إذا قدرة جسمه مثلا أي حدا فينا ممكن كل حدا وحسب قدرته يحكي أنا ما بتحمل،
0: بس ممكن هاي تكون الرياضيات المتعبة.
1: متعبة يعني ما بحكي لك هي متعبة، في ناس تحكي أنا ما بقدر أتحمل إنه بس خلال ساعة كل ساعة بس أرتاح 20 دقيقة، يعني
0: حتى كمان النوم كان عنده مجرد غفوات، تخيلي تغفي وترجع تقوم تركضي مرة ثانية،
1: يعني الله ما بعرف. يعني اليوم اختياراتهم للإنجازات والمسابقات والتحدي غريبة شوي.
0: يعني أنا بحس إنه الواحد لازم يلعب رياضة بغض النظر قديش كان عمره، لأنه الرياضة مهمة للجسم سواء كان صغير أو كبير، بس كمان يختار رياضة
1: بتحضر فيها جسمك للمستقبل.
0: بالضبط، يعني شو بتعمل في العشرينيات بتشوفه بالخمسينيات.
1: قدم السبت لاي لحد
0: نفس الفكرة بس بمعنى مختلف، فإنه العبوا رياضة وديروا بالكم على حالكم وعلى صحتكم وعلى جسمكم كمان، لأنه يعني الصحة هي كل إشي في الحياة.

0: مستمعينا، احنا لهون مع هالخبر معلنا بنكون خلصنا حلقتنا لليوم ووصلنا معكم للختام. نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معنا بهالساعة في بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. وهون بنختم حلقتنا، وبكرة حلقة جديدة من بانوراما. إلى اللقاء.
1: خليكم معنا، إلى اللقاء.

0: هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
2: خلي ثقتك تبدأ من هون، من خدمة محلية بتستحق، ومن حرفة بتحمل هوية، ومن مشروع وطني عم يكبر يوم بعد يوم، لأنه نجاح لما يكون وطني بنفتخر فيه كلنا.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: أخبار فيديو عين على فلسطين والعالم. رايا دوت نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الآن 4 مساء.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
1: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أنا أريد،
1: أريد. طور عالمك.
0: كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: موجز الأخبار من رايا اف ام، تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. مصادرنا الطبية في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 73,669 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدأ عدوان الاحتلال في 27 الأول 2023. جيش الاحتلال يعتقل 3 أفراد من الشرطة الفلسطينية بدعوى مخالفتهم صلاحياتهم بالعمل في مناطق تحت سيطرة الاحتلال، وبحسب ادعاءات وقول جيش الاحتلال بأنهم قاموا بإقامة حاجز في المنطقة جيم بالقرب من بتونيا غربي رام الله. 3 منظمات حقوقية تابعة للاحتلال تقول إن الاستيطان والاستيلاء على الأراضي يتوسعان في عمق الضفة المحتلة ويؤديان إلى عزل بلدات فلسطينية عن أراضيها. قرعة النسخة 13 من بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين والتي سحبت اليوم، توقع منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات اليمن وسوريا ولبنان. CNN تنقل عن مصادر مطلعة قولها بأن الجهود الأمريكية لوضع خطط لشن ضربات حاسمة ضد منشآت إيران النووية تحت الأرض متواصلة، ومن المرجح أن يكون هذا المرفق تحت الأرض مصمما ليكون ملاذا آمنا للبرنامج النووي الإيراني. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يقول إذا تعرض هدفان أو 3 أهداف إيرانية للاعتداء فسنرد عبر ضرب 20 هدفا

0: للعدو، وأحد شروطنا أن تتوقف واشنطن عن التدخل في قدراتنا النووية الصاروخية. في أحوال طقس اليوم غدا الخميس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق وإطرا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.ps. إلى اللقاء.
1: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps، خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
3: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة، سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية، تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
4: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء 4 مساء ويعاد 5 8 مساء.
5: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم.

0: أهلا بكم متابعينا إلى حلقة جديدة من برنامج قضايا في المواطنة، وهذه الحلقة سنناقش فيها حماية المجال المدني تبدأ من سيادة القانون، من يحمل حق في الاختلاف. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة. نشهد في الآونة الأخيرة ارتفاعاً مقلقاً في وتيرة خطاب التحريض والتهديد والتشهير، ولا سيما ضد العاملين والعاملات في المجال المدني والحقوقي، على خلفية آرائهم أو مواقفهم أو أنشطتهم العامة. ويتجاوز هذا الخطاب في كثير من الأحيان حدود النقد المشروع وحرية التعبير، ليتحول إلى أداة لنزع الشرعية وإسكات الأصوات المخالفة وتقويض المشاركة في الشأن العام. أما استمرار هذه الظاهرة أو الصمت عنها، فمن شأنها أن يسهم في تطبيع الإقصاء وتوسيع دائرة الخوف والرقابة الذاتية، وأن يحد على وجه خاص من مشاركة الشباب والنساء في العمل المدني والحقوقي، وهو ما يستدعي تحمل الجهات الرسمية والقوى السياسية والمجتمعية ووسائل الإعلام أيضا مسؤولياتها القانونية والأخلاقية. إذا نناقش هذا الموضوع باستفاضة مع ضيفي دكتور عمر الرحال، مدير عام مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس. أهلا بك دكتور عمر.
1: مساء الخير لك ولكل المستمعين والمستمعات.
0: وأرحب كذلك بالسيدة هيثم عرار، أمين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية. أهلا بك سيدة هيثم.
2: أهلا وسهلا، تحياتي وتحياتي للدكتور عمر
0: كمان. أهلا بكما مجددا. يعني دعني أبدأ معك دكتور عمر فيما يتعلق بهذا الاختلاف في الرأي. متى يتحول الاختلاف في الرأي من ممارسة طبيعية لحرية التعبير إلى تحريض واستهداف يهدد المجال المدني؟ وفي الحقيقة يعني أود أن أسمع رأيك حول هذا الذي نشهده في الآونة الأخيرة من ارتفاع في وتيرة التحريض والتهديد والتشهير.
1: مرة ثانية مساء الخير لك والأستاذ هيثم ولكل المستمعين والمستمعات. أولا سأنطلق مما تفضلت به، بأنه عندما يتحول هذا الخطاب وهذا الرأي إلى خطاب عنيف وخطاب كراهية، عندها لا يمكن القبول بأن ذلك اختلاف في الرأي والرأي الآخر، أو أن ذلك هو حرية رأي وتعبير، وأن كل شخص هو حر بما يتحدث به، له رأي يجب احترامه. عندما يعني نتجاوز هذه الخطوط بالاتهام والتشهير والقذف والإساءة والخطاب العنيف وخطاب الكراهية والخطاب الإقصائي والخطاب الذي به وصاية على الآخرين والذي يمنع شهادات وطنية وشهادات إنسانية وشهادات لها علاقة بالحلال والحرام، ونصنف يعني الآخرين على أساس الدين والجنس والعرق والوضع الاجتماعي وما يقومون به، هذا تجاوز، هذا لم يعد يعني حرية رأي وتعبير، إنما خطاب كراهية في المواثيق الدولية. وأول ميثاق هو يعني وطني القانون الأساسي الفلسطيني الذي يكفل حرية الرأي والتعبير، ثم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ثم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كل هذه المواثيق تتحدث عن حرية الرأي والتعبير، لكنها تقول إذا تجاوز الأمر إلى خطاب كراهية أو خطاب عنيف أو دعوة إلى الحرب أو الفتنة أو تهديدا للسلم الأهلي والتماسك الاجتماعي وما شكل ذلك، لم يعد ذلك مقبولا أو مصرحا به. لذلك نحن نحترم حرية الرأي والتعبير ونحترم آراء الآخرين، وليس مطلوبا منا سواء في فلسطين أو في خارجها أن يكون هناك تماثلا واتفاقا حول قضية معينة، ولكن دائما نقول بأنه يعني هذا الاختلاف يجب ألا يفسد للود قضية. نختلف نعم، ونختلف ما أقرب الناس لنا اجتماعيا في بعض الأحيان، وأيضا في السياسة وفي العمل المدني وفي الأكاديمية، يكون هناك اختلاف بين الناس، ولكن هذا الاختلاف يجب ألا يصل إلى مرحلة الدعوة إلى القتل أو التحريض على القتل أو الإساءة. ولذلك أرى بأن هناك تجاوز حقيقة الأمر وتجاوز كثير للخطوط الحمراء، ذلك يهدد السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي في بلدنا، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى فتنة وإلى حالة من الاصطفاف والانقسام العمودي في المجتمع الفلسطيني.
0: نعم سيدة هيثم، يعني خطاب تشهير والتحريض على المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، يعني شهدنا في الآونة الأخيرة كثير ممن تم استهدافهم من النساء ومن الرجال أيضا العاملين في هذا المجال، كيف يؤثر هذا الخطاب على استعدادهم، يعني عليهم أولا وعلى استعدادهم للاستمرار في العمل العام؟
2: أنا بالتأكيد يعني أنا بدي أضيف للي قال الدكتور عمر أنه نحن نتحدث اليوم عن وصمة اجتماعية. هاي الوصمة الاجتماعية هي تعتبر عبارة عن اغتيال معنوي، اغتيال اجتماعي الأشخاص اللي بتم استهدافهم من قبل هاي الهجمات. وبدي أكد أنه على قضية كثير مهمة، أنه المعلومات التي يتم استخدامها هي مغلوطة بكثير من الأحيان، ويتم اجتزائها لي يعني ترتيب هذه الوصمة. هذه مسألة احنا بدنا ننتبه لها بغاية الأهمية، وبالتأكيد انه يعني الاختلاف هو الأساس في هذا الموضوع. طبعا هناك مجموعة تحاول ان يعني تفرض رأيها بالقوة، بقوة يعني التأثير العاطفي، التأثير استخدام الدين، استخدام الوطنية بهذا الإطار. ومن هنا احنا بنشوف انه يعني نعم يعني وشاهدنا بمتابعاتنا مع مجموعة من الأخوات والإخوة اللي بتعرضوا لهي الهجمة انه هناك تأثير مباشر على العائلة نفسها. يعني اليوم في حالة من القلق، حالة من الخوف عند هاي العائلات، لأنه تجاوز الأمر حد حرية الرأي والتعبير، وبلشنا نتحدث عن ليس فقط خطاب كراهي وإنما تحريض مباشر على أشخاص بذاتهم. وهذه يعني لها تبعاتها الكثيرة، سواء من خلال يعني استمرار هؤلاء الأشخاص المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في العمل العام، أو تقليص عملهم أو إلى آخره. وهذا بالتأكيد ليس فقط له تأثير على الشخص المعني، وإنما سيكون له تأثير على المدى البعيد على يعني ثقافة المجتمع الفلسطيني، على يعني قدرة المؤسسات المجتمع المدني والتفاعلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأكاديمية والسياسية وغيرها على يعني ما بين الناس، ما بين المجتمع الفلسطيني. هذه قضية احنا بنحطها بعين الاعتبار. ايضا احنا اليوم يعني وبجزء احد الاسباب اللي لازم ننوه لها يعني استخدام هذه الفئات بعض المناسبات الوطنية من اجل رفع وتيرة التحريض وبث خطاب الكراهية بين الناس. يعني احنا اليوم طبعا يعني كفلسطين تستعد لخوض الانتخابات التشريعية، وبالتالي يعني هذول الناس لكوا فرصة لحتى أنهم هم يعني يبثوا سمومهم ما بين أبناء المجتمع الفلسطيني. فأنا بشوف أن تأثير هذه القضية يعني ليس فقط مباشر على الشخص المعني، وإنما يمتد إلى عائلته، يمتد إلى المجتمع الفلسطيني، يمتد إلى ثقافة المجتمع الفلسطيني وآليات يعني الحوار ما بيننا إحنا كفلسطينيين. وهذه مسألة أنا بأكد عليها، لأنه إحنا دائما وأبدا كان الحوار هو الأساس في يعني أي قضية بمر فيها الشعب الفلسطيني. وبالتالي إحنا منطالب ومنأكد على استمرار هذه الثقافة، ثقافة الحوار، ثقافة تقبل الآخر، وثقافة إنه أنا ما أهاجم، أنا بقول رأيي باحترام وأستمع إلى رأي الآخرين باحترام. نلتقي في مساحات معينة ونتباين في مساحات أخرى، ولكن إحنا يعني يضمنا النسيج الاجتماعي الفلسطيني والوطني بشكل عام.
0: نعم يعني دكتور عمر، هذا الاغتيال المعنوي الذي يطال اليوم المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، والذي يعني يمتد ليطال أيضا العائلات، إلى أي مدى يمكن أن يؤدي الصمت تجاه التحريض إلى تطبيع الإقصاء وجعل استهداف المختلف يعني أمرا مقبولا في المجتمع اليوم؟
1: يبدو بأن الأمر أصبح مقبولا حقيقة الأمر،
0: للأسف.
1: لأنه هناك صمت رسمي أولا والحكومة مطالبة بحكم القانون، بحكم القانون الأساسي وبحكم الصلاحيات الممنوحة لها بالقانون الأساسي. وأيضا عندما نتحدث في العلوم السياسية عن وظائف الدولة وأي دولة، من وظائف الدولة حماية يعني المواطنيها من الأخطار الخارجية والداخلية، هذه واحدة من القضايا الأساسية المنوطة بالحكومة والمنوطة بالنظام السياسي بأن يحمي المواطنين، لأنه وجود يعني الدولة هي التي تحتكر العنف المشروع، هي اللي عندها شرطة وجيش وأمن وعندها سجون وعندها نيابة وعندها محاكم، وليس نحن كمؤسسات مجتمع مدني أو ما شكل ذلك. وبالتالي هذا السكوت الغير مفهوم منذ زمن ومنذ الحكومة السابقة حتى اليوم يعني يؤشر بإشارات يعني سلبية. وبالتالي قد يفهم هذا الصمت من قبل الحكومة لأسباب أنا لا أفهمها حقيقة ولا أريد أن أفهمها، لأنه من واجب الحكومة أن تحمي مواطنيها من العنف ومن التحريض ومن الإساءة، بأن يكون هناك تحرك جدي، لأنه هذا الصمت مرة ثانية يعطي إشارات لهذا الطرف أو ذاك بأن هذا السكوت هو قبول أو عجز، واحدة من يعني من من من إحدى هذه الخيارات، إنه إما أن الحكومة عاجزة وأن الحكومة غير راغبة وليس لديها إرادة لمواجهة هذه الفئة أو تلك. ومن شأن ذلك بطبيعة الحال أن يقوي مراكز نفوذ وأن يقوي هذه الأطراف، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى استخدام يعني العنف على أرض الواقع. بكلام آخر يمكن أن يؤدي ذلك إلى القتل أو الشروع بالقتل من قبل بعض هذه الأطراف. وبالتالي هذا السكوت هو تشجيع وهو ضوء أخضر برأيي المتواضع لهذه الأطراف المتطرفة وهذه الأطراف يعني التي لا تحترم لا قانون أساسي ولا تحترم قيم الشعب الفلسطيني، بهجومها على النساء وبهجومها على المؤسسات وبهجومها على كل من يختلف معها. وبالتالي نحن نطالب بأن يكون هناك تحرك جدي، وألا يكون هناك يعني سماحا لهذا الطرف أو ذاك بأن يتعدى حدوده، لأنه القانون يجب أن يطبق على الجميع، والقانون يجب أن يسود ويجب أن يكون هناك سيادة قانون. نختلف تحت القانون ونختلف بأن لا نصل إلى مرحلة بها تحريض أو إساءة أو شتم أو ما شكل ذلك، ولكن أنا أؤكد بأن هذا السكوت هو بمثابة تصريح، وهذا السكوت الغير مبرر من قبل الحكومة أعطى هذه الأطراف بأن تتمادى وأن يعني وأصبح لهؤلاء لهذه الجماعات مؤيدين من هنا أو هناك، لأنه يعني هذا القبول يمكن أن يؤدي يعني بنتائج إلى ارتدادات عكسية، وهذه الارتدادات من شأنها أن تؤثر على السلم الأهلي وعلى التماسك الاجتماعي وعلى الحالة الاجتماعية للشعب الفلسطيني. ولذلك مطلوب اليوم أن تتحرك الحكومة والمؤسسات لمواجهة هذه الأطراف الطارئة والتي تسيء بطبيعة الحال. نحن مرة ثانية مع حرية الرأي والتعبير ومع الاختلاف ومع النقاش ومع الجدل ومع المناظرة ومع اللقاءات المفتوحة وطرح الحجج على يعني على الطاولة، ونتناقش ونتحاور ونتجادل حتى من خلال راية، ولكن بألا يكون هناك إساءة، لأنه ما نشهد على مواقع التواصل الاجتماعي وما نشهد من يعني من قراءتنا للبيانات التي تصدر بأن هناك إساءة واضحة. وبالتالي مرة ثانية نحن نطالب بأن يكون هناك ضبطا للأمور وأن يكون هناك تحركا من قبل الحكومة ممثلة بالنيابة العامة، بحيث ألا يسمح لأي طرف من الأطراف أن يتمادى وأن يتجاوز حقوقه وأن يخرق القانون.
0: نعم، يعني سأتحدث معك باستفاضة دكتور عمر حول هذا الموضوع أو حول هذه النقطة تحديدا التي ذكرتها والتي تتعلق بدور الحكومة وجهات إنفاذ القانون، ولكن دعني أنتقل للسيدة هيثم. يعني إلى أي مدى اليوم تتحمل الحكومة مسؤولية حقيقية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان حقهم في التعبير والمشاركة؟ وبرأيك لماذا هذا التقصير في حماية يعني المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان؟
2: يعني أنا بشوف أنه هنا إحنا بنتحدث عن أصحاب الواجب. الحكومة نعم هي صاحبة واجب ومن مسؤوليتها أنه هي تحمي السلم الأهلي وأنه تحمي كل من هو بحاجة إلى حماية. وبالتالي يعني بجوز أنا بدي أشير للقاء قدنا إحنا كاتحاد عمل المرأة الفلسطينية بمشاركة المؤسسات النسوية والحقوقية حول هذا الموضوع بالتحديد، وقلنا بشكل واضح أنه يجب التحرك باتجاه الحكومة الفلسطينية وكافة مؤسسات دولة فلسطين بمستوياتها المختلفة من أجل أنه يكون في هناك يعني خطوات منهجية ودائمة من أجل حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان. هذه مسألة أنا بشوفها في غاية الأهمية. يعني ما بدي أكرر اللي ذكر الدكتور عمر، ولكن القانون الأساسي الفلسطيني، الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين تلزم كافة الجهات الحكومية في دولة فلسطين بتوفير الحماية للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان. ومن هنا يعني إحنا طرحنا بعض التصورات أو بعض الرؤى إلى كيف يمكن أن يكون تدخل هذه الجهات. فعلى سبيل المثال يعني إحنا بنشوف أنه يجب أن يكون هناك بيان رسمي من الرئاسة الفلسطينية ومن مجلس الوزراء الفلسطيني يؤكد ويعزز دور المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية الفلسطينية وفي النظام السياسي الفلسطيني، وأيضا يوضح بشكل يعني لا لبس فيه ما هو موقف الجهات الرسمية من قضية التحريض ومن قضية الهجوم على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان. هنا هذا البيان يعني هو بيكون يعني مؤشر أو موجه لأبناء شعبنا أنه هذه هي الخطوط التي يجب أن لا نتجاوزها في حوارنا وفي نقاشنا، وأن التحريض ممنوع، خطاب الكراهية ممنوع وإلى آخره. هذه أنا بشوف أنه قضية كثير مهمة.
0: السيدة هيثم، يعني أنتم كاتحاد عام للمرأة الفلسطينية توجهتم مرارا وتكرارا إلى النيابة العامة نتيجة حملات ممنهجة كانت تطال النساء في الفترات السابقة. يعني هذه يعني ما يحصل في الآونة الأخيرة هو ليس جديدا وإنما استمرارا لمرحلة سابقة، ولكن لم تكن هناك ردود حقيقية أو إجراءات دعيني أقول حقيقية لحماية من تقدمنا بهذه الشكاوى.
2: تمام، يعني أنا بشوف أنه هنا في قضيتين أساسيات يجب الإشارة إليهم. القضية الأولى النيابة العامة تتعامل مع أي شكوى باعتبار أنها شكوى فردية. إحنا اليوم يعني مفترض أنه أن تفهم النيابة العامة وغيرها من المؤسسات أنه هذه قضية رأي عام وليست قضايا شكاوي فردية. هذه مسألة أنا بشوفها أنه كثير مهم، لحتى أنه يعني اليوم تسليط الضوء على ظاهرة صارت، وليس يعني إحنا ما بنحكي واحد مقابل واحد. يعني مثلا على سبيل المثال إذا مؤسسة نسوية أو ناشطة نسوية أو مدافع عن حقوق الإنسان بده يتوجه للنيابة العامة، أولا هو لا يعرف من هو الشخص اللي أو الجهة التي تقف وراء التحريض. إحنا نتحدث عن تحريض عبر الإنترنت، وبالتالي هاي مساحة يعني مفتوحة كثيرا،
0: ولكن هناك وحدة جرائم إلكترونية يعني تقام
2: نعم
0: بهذا
2: نعم
0: الواجب.
2: في وحدة جرائم إلكترونية وسأتي على هذا النقطة بعد قليل، ولكن أنا بدي أوضح أنه أولا يجب الحوار والنقاش مع النيابة العامة أن هذه القضايا بالتحديد هي قضايا رأي عام وليست شكاوي فردية. هذه مسألة أنا بشوف أنه كثير مهمة في آلية نجاحنا في أنه تأخذ النيابة العامة دورها والقضاء الفلسطيني دوره في هذا الموضوع. هذه مسألة كثير مهمة. المسألة الثانية المسار القضائي اللي يعني يجب اتباعه، أنت أشرت له اللي هو يعني تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية وتنفيذ هذا الموضوع، ونعم حصل في بعض الأحيان، ولكن كما قلت قبل قليل أن معظم هذه الهجمات تأتي عبر الإنترنت وعبر الفضاء الرقمي. وهذا يتطلب إجراء قضائي مع الجهات المزودة للخدمة. يعني بمعنى أنه مثلا على فيسبوك يجب التوجه إلى إدارة فيسبوك وإلى آخره. يعني استكمال المسار القضائي لا يقف فقط في حدود فلسطين. هذه مسألة إحنا نحطها بين الاعتبار وبدنا نبلش نشتغل عليها، لأنه كثير مهم أنه اليوم مش بس فقط، لأنه يعني حتى مثلا معظم الردود ممكن أنها تيجي أنه نعم هذا الموقع إحنا قدرنا نوصل له، ولكن هذا الموقع يستخدم بورتال خارج فلسطين، فبالتالي تقف القضية هنا. إذا معناته ما في متابعة، الشخص بيضلوا يبث الدعاية السلبية وبث التحريض وإلى آخرين، أنه هو لا سيطرة للجهاز القضائي الفلسطيني سواء النيابة العامة أو القضاء على خارج حدود فلسطين. إذا إحنا اليوم أيضا بدنا نحاول أنه إحنا نستكمل العملية القضائية ليس فقط في الفضاء الفلسطيني وإنما في الفضاء الرقمي وتحديدا مع الشركات المزودة للخدمات. هذه مسائل يعني هي طويلة ولكن بالإمكان أنه إحنا نشتغل فيها. أيضا من أصحاب الواجب في فلسطين، وهي قضية كثير مهمة، اللي هي رفع الوعي لدى المواطن الفلسطيني. وهنا ندخل في قضية وزارة التربية والتعليم، نتحدث عن الأوقاف وخطب الجمعة والحديث في المساجد وإلى آخره، لأنه أيضا هنا يعني يجب أن لا تستخدم سواء المدارس أو المساجد للتحريض على النساء أو على المدافعين عن حقوق الإنسان. فبالتالي يعني إحنا هنا إذا كان هناك يعني توجه للحكومة، مش بس فقط إنه إحنا بدنا بيان أو بدنا متابعات في النيابة، ولكن أيضا بدنا رفع وعي في المجتمع الفلسطيني وتحديدا في أكثر مكانين ممكن أن يكون في إمكانية لتسلل بعض المحرضين والتحريض على النساء والتحريض على المدافعين عن حقوق الإنسان. فبالتالي هي حلقة كاملة وليست يعني فقط جزئية واحدة يجب الانتباه إليها.
0: نعم دكتور، يعني دكتور عمر، لماذا اليوم الحكومة يعني وجهات إنفاذ القانون صامتة إلى هذا الحد، وكيف يجب أن تتعامل هذه المؤسسات، مؤسسات إنفاذ القانون، مع حالات التهديد والتشهير والتحريض؟ هل القوانين الموجودة تكفي؟ هل نحن بحاجة إلى إجراءات أكثر فاعلية؟ ما طبيعة هذه الإجراءات؟ يعني سواء كانت الشكاوى فردية أو حتى إن كانت ظاهرة رأي عام كما يحصل مؤخرا، يجب أن تؤخذ هذه القضايا بشقة فردية أو جماعية بعين الاعتبار عندما تصبح تحريضا وتهديدا.
1: نتفق معك تماما بما تفضلت به، بأنه يجب أن يكون هناك تحرك، والنيابة العامة يجب أن تحرك يعني الموضوع من تلقاء نفسها، لأنه في هناك تحريض، لأنه في هناك إساءة، لأنه هناك تشهير، لأنه يعني هناك خطاب كراهية. أنا أعتقد جازما بأنه في هناك عدد من يعني الأسباب الموضوعية التي تمنع أو تحول دون أن تتحرك الحكومة. صحيح بأنه يعني الأوضاع كارثية التي نعيشها، ابتداءات الاحتلال والمستوطنين والجرائم والقتل وكل هذه المسائل، هذا صحيح من الناحية يعني العملية والموضوعية، بأنه الظرف العام سيء وهناك قضايا يعني كبيرة وقضايا يعني وطنية. أنا أتفق مع يعني وجهة النظر هذه، ولكن في المقابل الحكومة مطلوب منها أن تحمي مواطنيها حتى لو كانت في حالة حرب. الدولة مش بس فلسطين، في أي دولة في العالم، لأنه هذا الأمر له علاقة بالأمن الداخلي، بحماية أرواح المواطنين، بحمايتهم من أي اعتداء، وبالتالي توفير الأمن. هذه واحدة. الثانية، أنا أعتقد بأنه الحكومة ليس لديها الرغبة أو الإرادة في المواجهة مع بعض الأطراف، ولأسباب أيضا يعني لدى الحكومة، باعتبار أن الأمر مرتبط في المجتمع المدني ومرتبط في بعض الأطراف، أطراف يعني الإسلام السياسي، وبالتالي بالعامية الفلسطينية، ويعني بالمثل الشعبي فخار طبش بعضه. هم مش طابين فينا، هم مش جايين علينا، هم مش محرضين علينا، بالتالي الطرفين يعني لا إشكالية. قد تقول الحكومة بأنه هذا ليس دقيقا وليس صحيحا. ولكن عندما كان مع الحكومة السابقة عندما أصدرت بعض الأطراف وبعض العشائر بيانات دعت إلى إغلاق المؤسسات وإلى طرد المؤسسات من بعض المحافظات وأيضا عدم السماح بتأجير يعني مقرات أو مباني لهذه المؤسسات ومنعها من العمل وفرض إرادتها، لم تحرك الحكومة أي ساكن. وهذا كان قبل العدوان بطبيعة الحال، من أجل ألا نتحجج بأن الموضوع مرتبط بقطاع غزة وبالإبادة. ولكن هذا هروب وهذه قفزة في الهواء وهذه تقديرات خاطئة، لأنه هذه الأجسام وهذه التجمعات ويعني هذه الأطراف يمكن أن ترتد إلى الحكومة، كما أنها يعني الذي وقع على الاتفاقيات السيد الرئيس، والذي انضم إلى الاتفاقيات هي الحكومة الفلسطينية الشرعية. وبالتالي عندما نأتي بكلمة لوزير العدل السابق ويتم نشرها واستخدامها كإساءة من قبل هذا الطرف أو ذاك، هو أيضا موظف حكومي وهو يمثل فلسطين، وبالتالي هذا الصمت غير مبرر، وهذه التقديرات ليست في مكانها. هذه التقديرات بتزبط بحارة وبتزبط بحي وبتزبط في تجمع وفي قرية نائية من قرانا، بس عندما نتحدث عن الحكومة يجب ألا يكون تقدير الموقف على هذا النحو. لأنه أنا كفلسطيني عندما نتحدث عن القانون الأساسي الفلسطيني، لسيما المادة التاسعة، تقول بأن الفلسطينيون هم سواء أمام القانون، ولذلك لا فرق بين فلسطيني وآخر على أساس الجنس ولا اللون ولا العرق ولا إلى آخره. لذلك حماية الفلسطيني وحماية أبناء شعبنا هي مسؤولية الحكومة، وتطاول فئة على أخرى هي مسؤولية الحكومة أن توقف هذه الفئة عند حدها. خطاب الكراهية مجرم بالقانون ومرفوض، والخطاب العنيف وموضوع يعني قانون العقوبات يعاقب على الشروع بالقتل أو التحريض أو القذف أو الإساءة أو ما شاكل ذلك. وبالتالي يجب أن يكون هناك تحركا حكوميا، ويجب ألا يعني تكون تقديرات الحكومة على هذا النحو المتواضع في في في تقدير الأمور. هذه مسؤوليتها. أما النأي، يعني أنا بقبل جمعية خيرية وبقبل مؤسسة وبقبل عائلة هنا أو هناك أن تنأى بنفسها عن الدخول في هذه القصة أو تلك، أما الحكومة تنأى بنفسها، هذا ليس مقبول وليس يعني مطلوب وليس معقول في ذات الوقت. أنا أعتقد مرة ثانية أن هناك تقديرات لدى الحكومة وتقديرات ليست بمكانها، ويعني تقديرات متواضعة لا تقوم على أساس علمي، هي السبب في أن الحكومات منذ الحكومة السابقة حتى الحكومة الحالية تنأى بنفسها ولا تتدخل. وأيضا هناك بعض الأطراف اللي يعني ممكن إنهم يشوفوا بأنه المواجهة بأي شكل من الأشكال يمكن أن تخسر هذا الطرف أو ذاك مزيد من جماهيريته أو من أصواته الانتخابية، أو يعني ذلك له علاقة بتقديرات حزبية أو تنظيمية لهذا الطرف أو ذاك. أنا أعتقد بأنه المطلوب اليوم موقفا حازما حاسما، لأنه كلنا كفلسطينيين معرضين يعني لهكذا هجوم، لهكذا إساءة، وبالتالي من واجب الحكومة أن تتحرك باعتبارها المسؤولة عن إنفاذ القانون.
0: نعم. سيدة هيثم، القوى السياسية والاجتماعية اليوم وحتى الإعلامية، ما المسؤولية التي تقع على عاتقها في الحد من خطاب التحريض، خصوصا عندما يعني يستهدف أشخاص أو مؤسسات بسبب مواقفهم، ولماذا إلى الآن لا ترتقي هذه الأفعال أو الخطابات أو التنديدات أو حتى الأفعال من قبل القوى السياسية والاجتماعية وحتى الإعلامية بالمناسبة إلى هذه القوة الحقيقية يعني التي يجب أن يعني تمشي بهذا المسار؟
2: يعني أولا أنا بدي أبلش بالفصائل الفلسطينية، وأنا يعني حدا من هذا المكون.
0: نعم.
2: ولكن يعني أنا بدي أنوه لقضية، إحنا دعينا الفصائل للاجتماع ولكن ما شفنا أنه في حدا استجاب لهي الدعوة، وهذا أنا ببرره أنه الفصائل اليوم ليس على أجندتها الأجندة الاجتماعية والأجندة الاقتصادية التي تمس حياة الناس بشكل مباشر. يعني اليوم إحنا بفلسطين يعني لا يكفي أنه أتحدث عن القضية الوطنية الكبرى، لا، في قضايا كثير مهمة بتمس حياة المواطن، وبالتالي يعني أنا بشوف أن الفصائل مقصرة بما يتعلق بالأجندة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وهذا بنعكس بشكل تلقائي على أنه لأن لا يكون هناك اهتمام بمسألة الهجمات على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، لأنه ما في برنامج اجتماعي، هذه مسألة بدنا نحطها بعين الاعتبار وبغاية الأهمية. أيضا يعني أنا بشوف أنه مثلا اليوم برضو إحنا كمؤسسات مجتمع مدني، بجوز إحنا كابتعاد مش مؤسسة مجتمع مدني بشكل كامل، ولكن يعني خلينا أحط هنا السياق. أنا بشوف أنه برضو يعني يتفاوت الاهتمام بين المؤسسات في هذه المسألة، وفي كثير من المؤسسات لا تنتبه إلا إذا كانت هي جزء من الحملة التحريضية اللي بتصير على بعض المؤسسات أو بعض الشخصيات المعروفة من المجتمع المدني. وبالتالي هنا أنا بشوف يعني أنا ما بدي أشخص الحالة، ولكن أنا بدي يعني أحاول أني نحط بعض الحلول أو بعض الخطوات اللي ممكن أنها تساهم في تفعيل المجتمع المدني بما في ذلك الفصائل والأحزاب السياسية باتجاه أجندة اجتماعية اقتصادية من الممكن أن تكون شبكة حماية للمواطن الفلسطيني. هذه أنا بشوفها كثير مهم، أنه إحنا اليوم نضغط باتجاه أن يكون لدى الفصائل الفلسطينية برامج اجتماعية تقوم على أساس الحريات وعلى أساس حقوق المواطن بشكل أساسي، وبالتأكيد يعني بالطرق السلمية ونبذ كافة أشكال العنف الداخلي للحفاظ على السلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني. كثير مهم هذه القضية تكون موجودة، وبالتالي يعني اليوم إحنا خلينا بقول بشكل واضح أن المجتمع المدني يجب أن يعني يجمع جهوده بهذا الاتجاه، وأن يجذب الجميع للفكرة. يعني اليوم فعلا يعني مناش نوصل لمرحلة أكلت يوم أكل الثور الأبيض، هذه مسألة كثير في غاية الأهمية. ما بصير إنه إذا تهاجمت شخصية نسوية أو مدافع عن حقوق الإنسان إن أقول ما هي يعني خليها هي لحالها، لا، اليوم إحنا جميعنا لازم نصف حوالين هذه الأشخاص ونعطيهم شبكة الأمان المطلوبة لحتى أنهم هم يستمروا بعملهم المجتمعي في إطار المؤسسات اللي بيشتغلوا فيها، في إطار الفهم للمجتمع المدني الفلسطيني. أنا بشوف أنه هاي قضية كثير مهمة، كثير مهم أنه إحنا اليوم يعني نكثف حملاتنا باتجاه يعني تعزيز مبادئ الحوار ومبادئ النقاش الهادئ ما بين جميع الأطراف، ومش بالضرورة بس يعني كمؤسسات ولكن بالمجتمع بشكل عام، لأنه إحنا اليوم قاعدين نشهد بقضايا بسيطة جدا جدا جدا أنه بتتحول لظواهر عنيفة، بالرغم من أنه من الممكن أنه يتم حلها. ليش؟ لأنه بطل فينا ثقافة الحوار ونبذ ثقافة العنف ونبذ ثقافة التنميط. يعني إحنا اليوم في حدا حاطط حاله بنمط في الناس، يعني بيقول لك هذا كذا وكذا وكذا وكذا، مش من حق أي إنسان أنه ينمطني أو أنه يحرض علي بأي شكل من الأشكال. فبالتالي كثير مهم أنه إحنا نعزز هاي الثقافة بين أبناء شعبنا، وأنا بشوف أنه لا يعني كثير مهم أنه إحنا نتوجه للشباب، لأن الشباب هم الأكثر قدرة على يعني زي ما يقولوها استيعاب الأفكار الجديدة. فإذا إحنا ما في عندنا فكر متقدم ومتنور مقابل الفكر التحريضي، إذا الشباب سيكون يعني فريسة لهذا الخطاب. نطلب منا عشان نطول خطاب واضح لحتى إنه يلتف حوالي المجتمع الفلسطيني وتحديدا فئات الشباب اللي هم يعني إحنا بنطلع لهم إنه يعني بيكونوا استمرار للثقافة الفلسطينية المسالمة داخليا، يعني بتستخدم مصطلح مسالمة.
0: نعم.
2: واللي هي قائمة على الاحترام، قائمة على يعني أنا أتقبل الآخر، إنه أنا هذا جاري كثير مهم انه علاقته تكون معه منيحه والى اخره جميع التفاصيل هذه.
0: دكتور عمر، يعني ذكرت سيده هيثم بانه تم دعوه الفصائل لمعالجه بعض من هذه القضايا ولا احد استجاب للاسف. يعني سؤالي هنا، اذا هذه الفصائل لم تستجب لهكذا قضايا ولم تاخذ موقفا جديا فيها كذا مواقف، فما فائده هذه الفصائل؟
1: أنا شوفي يعني الحركة الوطنية، وبالتالي يعني أنا بشوف اليوم الفصائل الفلسطينية بتراجع كبير، وكما قالت يعني الأخت هيثم بأنه يعني هناك تراجع لهذا الدور، وهناك يعني بعض الإشكاليات معي يعني الظروف الموضوعية والذاتية التي تعيشها فصائل العمل الوطني بصرف النظر، ولكن على هذه الفصائل أن تكون موجودة، لا غنى عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وعن الحركة الوطنية الفلسطينية، واللي حافظت على الكيانية والكينونة الفلسطينية، واللي يعني كان في لها دور كبير وما زال في العمل الوطني الفلسطيني. ليس مطلوبا أشياء خارج يعني قدرة هذه الفصائل، مطلوب أن يكون هناك احتراما لأدبياتها ولمبادئها ولأهدافها ولخطابها. هي كل فصائل عمل وطني تتحدث عن المرأة وعن دورها الوطني والحماية الوطنية والاجتماعية للمرأة الفلسطينية لدرجة التقديس، وبالتالي يجب أن تترجم هذه الأدبيات والأنظمة الداخلية لهذا الفصيل أو ذاك على أرض الواقع في الوقوف أمام ما يجري للنساء الفلسطينيات. وهذه يعني يعني هذه المرأة أو تلك التي تتعرض لهذا الهجوم الظالم هي أيضا بنت الحركة الوطنية الفلسطينية، وهي أيضا ناضلت في صفوف الحركة الوطنية الفلسطينية،
0: ولكن تم التخلي عنها.
1: نعم،
0: أقول تم التخلي عن هؤلاء النساء.
1: تم التخلي عنها لأنه هناك يعني نساء فلسطينيات ناضلين وما زلن يعني يناضلين. عندما تجد هذه المرأة أو تلك التي تناضل على كافة الأصعدة بأنها وحيدة وتم التخلي عنها، هذا يصل مش بس القنوط واليأس، يصل إلى مرحلة الاغتراب حقيقة السياسي. وبالتالي اليوم فصائل العمل الوطني على اختلاف تلاوينها الأيديولوجية والفكرية مطالبة أكثر من أي وقت مضى بأن تقف إلى جانب النساء وأن تعزز دور النساء وأن تحمي النساء الفلسطينيات. هذا دورها وهذا المطلوب منها بطبيعة الحال بصرف النظر عن يعني ما يجري على الأرض. هذا أيضا نضال من طراز آخر ومن نوع آخر. أما وأن لا يكون هناك استجابة وأن يكون هناك تخلي، اليوم نساءنا تقريبا 49% مسجلات في يعني السجل الانتخابي، يعني نصف المقترعين والمقترعات هن من النساء. وبالتالي كيف لنا أن نخطب ودهن وأن ننظر عليهم غدا وأن نطلب منهم المشاركة في العملية الانتخابية ترشيحا واقتراعا في الوقت الذي تاجز به فصائل العمل الوطني من أن تحمي يعني نساءنا وبناتنا من الهجوم الظالم والافتراءات والأكاذيب التي تتعرض لها من هذا الطرف أو ذاك. وبالتالي بالحد الأدنى كان لهذه الفصائل أن تصدر بيانا حازما حاسما، لا تحذر وإنما تقول لكل الذين يريدون أن يسيئوا لنسائنا وإلى بناتنا بأننا سنكون الحصن والسد وسنكون يعني رأس الحربة لمواجهة هذا الطرف أو ذاك. هذا لا يكلفها وهذا يعني لا يضيرها ولا يعيبها، على العكس. يعني كنا ننتظر يعني بيانا من الحركة الوطنية ومن القوى السياسية الفلسطينية التي دائما وأبدا تقف إلى جانب النساء، التي تناضل أيضا من أجل حياة كريمة للنساء الفلسطينيات. وبالتالي لا أعتقد أن هناك أمين عام أو أن هناك عضوا في المكتب السياسي أو لجنة مركزية أو في أي هيئة تنظيمية لهذا الفصيل أو ذاك يمكن أن يقبل ما يجري لنسائنا من هجوم وافتراءات وأكاذيب وإساءة لسمعتهم من قبل هذا الطرف أو ذاك. لذلك اليوم مطلوب أكثر من أي وقت مضى أن تتداعى قوى يعني العمل الوطني الفلسطيني ل يعني توحيد موقفها في كل القضايا وفي مقدمتها موضوع يعني الإساءة واستهداف النساء الفلسطينيات من قبل هذا الطرف أو ذاك.
0: نعم سيدة هيثم، يعني قلتي بأنه يجب أن نتوجه للشباب، ولكن ألا ترين بأنه هناك خوف من الاستهداف قد يطال الشباب والنساء وينعكس على مشاركة الشباب والنساء في المجال العام والعمل الحقوقي والمدني؟
2: أكيد، يعني أي حدا بيشتغل بالمجال العام يعني هاي الفئات هي لا تستهدف فئة بعينها، هي تستهدف فكر وتستهدف منهاج عمل. هذه مسألة من نحطها بعين الاعتبار، وبالتالي إذا كان الشباب بيمشوا معانا بهذا الطريق فبالتالي أكيد هم مستهدفين. ومن هنا إحنا يعني الفكرة الأساسية إنه إحنا نجمع جميع الجهود. إحنا تحدثنا عن دور الحكومة، تحدثنا عن دور المجتمع المدني وعن دور الحركة الوطنية الفلسطينية، وأظن أن هذا الثلاث جهات يجب أن يكون لها رأي باتجاه واحد أو باتجاه موحد باتجاه القضايا الاجتماعية، لأنه هي يعني نفس المنبع ونفس المصدر. يعني الحركة الوطنية الفلسطينية هي التي أنتجت المجتمع المدني الفلسطيني وهي التي أنتجت الحكومة الفلسطينية، وبالتالي يعني هناك تكامل في الأدوار، تكامل في الأدوار أولا بالخطاب، يعني أن يكون خطاب كما قلت يعني يعكس الثقافة الفلسطينية القائمة على التسامح، على التضامن، على السلم الأهلي وإلى آخره. وفي ذات الوقت أن يكون لدى جميع هذه الجهات القدرة على توفير شبكة الأمان لكل من يتعرض للهجوم من قبل بعض الأشخاص أو بعض الجهات التي يعني تحاول أن تفرض رأيها بالقوة وبالعنف وبالتحريض وبالتنميط وبإعطاء وصم للناس وإلى آخره. وبالتالي يعني الشباب يعني مطلوب منهم أنهم يتقدموا أيضا، يعني الطريق غير معبد بالورود كما يقولون. يعني الشباب انخراطهم في العمل العام لن يكون سهل، هذه مسألة يعني الجميع يجب أن يدركها. بالتأكيد سيكون هناك مساحات جيدة للعمل، ولكن في ذات الوقت سيكون هناك تحديات، وإحنا يعني خضنا هاي التجربة يعني من خلال يعني وجودنا حتى بالمدارس الثانوية وانطلقنا في هذا العمل وتعرضنا للكثير من الانتقادات وإلى آخره. طبعا فترتنا كانت الأمور مختلفة، يعني كان التركيز أكثر على قضية القضايا الوطنية والتباين في يعني شكل النضال أو إلى آخره وجميع التفاصيل هذه ودور المرأة في النضال ضد الاحتلال مثلا بشكل أو بآخر. بس اليوم بالإضافة لهذا الدور احنا فينا الدور بالقضايا الاجتماعية، ومطلوب من الشباب انه يعني يكونوا اكثر وعي وانهم هم يعني ما يترددوا، لانه التجربة هي اللي بتشكلهم، هي اللي بتخليهم انهم قادرين انهم يستمروا في العمل العام وفي في التصدي لأي فكر ظلامي ممكن انه يعني يحاول تخريب النسيج الاجتماعي الفلسطيني.
0: نعم، يعني دعني أختم معك دكتور عمر وفي دقيقة لو سمحت لأنه انتهى الوقت. يعني في النهاية إذا كان القانون يعني من المفترض أن يحمي حقنا في الاختلاف والتعبير، فمن يحمي اليوم سيادة القانون عندما يصبح التحريض أقوى من القانون للأسف؟
1: بطبيعة الحال كما قلت الدولة التي تحتكر يعني العنف المشروع، الحكومة التي تنفذ القانون والتي لديها يعني خطوات تنفيذية على الأرض استنادا للقانون الأساسي، الحكومة هي المطلوب منها اليوم أن يعني تحمينا، والحكومة مطلوب منها أن تطبق القانون على الجميع بلا استثناء استنادا إلى نص القانون الأساسي اللي بيكون الفلسطينيون سواء. وبالتالي يجب على الحكومة أن تطبق القانون على الجميع بلا استثناء، وأن يكون هناك سيادة للقانون، وأن يكون هناك إرادة في الأصل لتطبيق وتنفيذ القانون على الجميع دون ما استثناء.
0: نعم، شكرا لكما دكتور عمر رحال مدير عام مركز إعلام حقوق الإنسان وديمقراطية شمس، وشكرا لك سيدة هيثم عرار أمين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والشكر لكم متابعينا على حسن الاستماع والمتابعة. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضايا في المواطنة، نلقاكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
3: نعم. نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم. قضايا في المواطنة، قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة. قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابع مساء ويعاد الخميس الثامن مساء.
4: عين على فلسطين والعالم رايا دوت بي اس.

0: الساعة الآن 5:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك، كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بداية العدوان في 7 من تشرين الأول 2023. إصابة عدد من المواطنين اليوم جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار وقصفها مناطق متفرقة في قطاع غزة. جيش الاحتلال يعلن اعتقال 3 أفراد من الشرطة الفلسطينية بدعوى مخالفتهم صلاحياتهم بالعمل في مناطق تحت سيطرة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة. 3 منظمات حقوقية إسرائيلية تقول إن الاستعمار والاستيلاء على الأراضي يتوسعان في عمق الضفة الغربية المحتلة ويؤديان إلى عزل بلدات فلسطينية عن أراضيها. استشهاد لبناني وإصابة آخر مساء اليوم إثر غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية عند مفرق بلدتي زبدين وحاروف في قضاء النبطية جنوب لبنان. إيران تواصل تصعيدها في المنطقة وسط تهديدات بفرض عقوبات على السفن العابرة للمسار الجنوبي لمضيق هرمز وتلويح بتحديد منطقة محظورة تمتد نحو بحر العرب. وزير الدفاع الباكستاني يقول لقناة جيو المحلية إن جهود إسلام أباد للوساطة من أجل تحقيق السلام بين طهران وواشنطن لا تزال مستمرة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المرتفعات الجبلية ودافئا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الخميس حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى معدلها السنوي العام بنحو 2 درجة مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.ps دمتم.

0: في أمان الله وإلى اللقاء.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: راية دوت بي أس
0: بوابة الوطن. من أجلك أنت.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
0: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
0: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
5: لا وقت للبحث.
0: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
1: راية دوت بي أس.
0: الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس.

الجنادي إلنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء. يحتاج الجسم إلى الماء للمساعدة في تنظيم درجة حرارته ونقل المواد الغذائية والتخلص من الفضلات، وتختلف كمية السوائل التي يحتاج إليها الشخص حسب العمر والطقس والنشاط والحالة الصحية. لذلك احرص على شرب الماء بانتظام، وزد اهتمامك بالسوائل في الأجواء الحارة وأثناء النشاط البدني.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا.

عدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أهلين الحبك وفاي ورهان العمر

0: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: تقول تفيد الجرباوي في كتابها المعنون تمكين الأجيال الفلسطينية التعليم والتعلم تحت ظروف قاهرة والصادر عام 2009 ميلادي، بأن الحديث عن التعليم الفلسطيني لا يقتصر على الحديث عن المدارس وكتب وامتحانات فقط، بل عن معركة طويلة من أجل بقاء الإنسان وحفاظه على هويته واستدامة وجوده على أرضه. في هذا الكتاب تضع تفيد الجرباوي التعليم والتعلم في قلب التجربة الفلسطينية، وتبحث كيف استطاعت الأجيال الفلسطينية الاستمرار في طلب المعرفة رغم الاحتلال، إضافة إلى صمودهم في وجه الاضطراب السياسي والإغلاق والفقر والقيود المفروضة على الحياة اليومية. الفكرة المحورية أن التعليم لم يكن خدمة اجتماعية محايدة حسب الكاتبة، بل أصبح وسيلة لحماية الهوية وتعزيز الصمود وفتح طريق للمستقبل. ويبرز الكتاب قدرة المجتمع الفلسطيني على تطوير مؤسساته التعليمية والحفاظ على قيمة المدرسة والجامعة حتى في أكثر الظروف صعوبة وقسوة. كما يلفت الانتباه إلى دور المعلم والأسرة والطلبة في حماية العملية التعليمية عندما تتعرض المؤسسات للتعطيل. ومن هذه الزاوية يمكن فهم الحرب على التعليم باعتبارها أوسع من استهداف المباني المدرسية وحتى المنهاج، فهي تمس انتظام الدراسة وإعداد المعلمين وتفاصيل المناهج الفلسطينية وما يرد فيها، إضافة إلى الموارد وفرص الوصول إلى المعرفة. ويمنح الكتاب خلفية مهمة لفهم تطور نظام التعليم الفلسطيني لاحقا، وكيف أصبح بناء نظام وطني مستقل جزءا من مشروع أوسع لاستعادة القدرة على إدارة التعليم وصياغة المناهج. لذلك يفيد هذا الكتاب في قراءة العلاقة بين التعليم والهوية والصمود، ويفتح الباب لفهم الصراع حول من يكتب المناهج ومن يحدد الرواية التي يتعلمها الطفل الفلسطيني ومن يمتلك حق رسم مستقبل الأجيال في حماية حق الفلسطينيين رغم كل الظروف المحيطة بهم في استدامة تعليمهم والحفاظ على بقائهم وهويتهم. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: أنتم تستمعون إلى راية FM.

بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على رايا أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
3: في ملاعب فلسطين حيث تروى الحكايات بالعزيمة قبل الأقدام، سطع نجم لاعب جعل من المستطيل الأخضر مساحة للحلم والإنجاز. تنقل بين الأندية الفلسطينية بثقة فترك بصماته في كل محطة وأسهم في صناعة الانتصارات وحصد الألقاب حتى أصبح اسمه حاضرا في ذاكرة الجماهير. ضيفنا لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم عدي خرو.
4: مثلت فرق كبيرة في الدوري الفلسطيني، أبرزها ثقافة الكرم بأندية قلقيلي أهلي وإسلامي، وأيضا مثلت هلال القدس لفترة قصيرة بسبب الحرب، وما بنسى تجربتي المميزة مع نادي شباب الخليل اللي حققت في بطولتين دوري على التوالي لقب الدوري والكاس مع نادي بلاطة، واحترفت في الدوري الماليزي مع نادي كلنتن، وأيضا نادي نيجرس ميلان، الدوري الليبي برفقة نادي أهلي بنغازي الليبي النادي الكبير.
3: وعندما ارتدى قميص منتخب فلسطين حمل الشعار على صدره كما يحمل الوطن في القلب، مدافعا عن الألوان الوطنية في المحافل الإقليمية والدولية.
4: وبالنسبة للمنتخب يعني حققنا انجازات كبيرة، منها كأس بنجا بندو في بنغلاديش، وحققت أيضا التأهل التاريخي في كأس آسيا 2022، وأيضا ما بننسى بطولة كأس العرب اللي أدينا فيها بشكل ممتاز وتأهلنا رغم الظروف الصعبة، وشاركت مع المنتخب أكثر من 45 مباراة، تقريبا 48-49 مباراة دولية، وحققنا إنجازات كثيرة، وأيضا وصلنا في تصفيات كأس العالم لمراحل مميزة، وكنا على بعد خطوة نحقق إنجاز تاريخي ونتأهل للملحق النهائي.
3: لم تكن رحلته مجرد مباريات وأهداف، بل قصة إصرار كتبتها الموهبة وصقلها الاجتهاد. إنه نموذج للرياضي الذي حول الشغف إلى إنجاز.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على رايا أف أم.
0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها رايا أف أم.

0: الساعة الآن 6:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أنا أريد.
0: أريد طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم. استشهاد الأسير المحرر المبعد فرح أحمد حامد من بلدة سلوات في رام الله جراء قصف الاحتلال في شارع الرشيد بمنطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة. محكمة إسرائيلية ترفض طلبا لتجميد عطاء بناء 1234 وحدة استيطانية في منطقة إيوان شرق مدينة القدس رغم انتقادات دولية وعربية واسعة للمشروع الذي من شأنه تقويض فرصة إقامة دولة فلسطينية. قوات الاحتلال تستولي على شاحنة محملة بمحصول الموز أثناء تواجدها في الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس. وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسيل سمطريتش يعلن عن الدفع نحو إقامة 1000 وحدة سكنية استيطانية جديدة شمال الضفة الغربية، وذلك غدا إعلان 12 دولة غربية اعتزامها فرض قيود على التجارة في سلع المستوطنات. عربيا، استشهاد لبناني وإصابة آخر إثر غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية عند مفترق بلدتي زبدين وحاروف في قضاء النبطية جنوب لبنان. وأخيرا، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يتوعد بمواصلة الحرب على إيران حتى هزيمة ما وصفه بنظام الإرهاب، مدعيا أن إسرائيل باتت قريبة جدا من تحقيق ذلك، وذلك خلال جولة أجرها في قمة جبل الشيخ داخل الأراضي السورية المحتلة بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان واحتلال مناطق في جنوبه وسوريا. نهاية الموجز. للمزيد من الأخبار عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا تطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر

0: الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا أينما كنتم. معكم الآن حصاد الراية من شبكة راية الإعلامية. نصل عليكم في هذا الموعد لنضع بين أيديكم أبرز ما شاهده اليوم من أحداث وتطورات في فلسطين والضفة الغربية والقدس وقطاع غزة إلى المشهدين العربي والدولي، مرورا بالاقتصاد والمجتمع والثقافة والرياضة. سأكون معكم من أمام المايك سندس مسعد، ابقوا معنا لنستعيد أبرز محطات هذا اليوم في حصاد الراية. نبدأ من الضفة الغربية، حيث يتواصل التصعيد الإسرائيلي على أكثر من محور مع اقتحامات واعتقالات في نابلس وجنين والخليل ورام الله وغيرها من المحافظات. في جنين اعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين بينهم طفلان. في نابلس شهدت اعتقالات ل3 شبان، إلى جانب استمرار الاقتحامات والانتشار العسكري في عدد من البلدات. في طباس استولت قوات الاحتلال على شاحنة محملة بمحصول الموز جنوب شرق المحافظة، في حين تواصلت الاعتداءات على الحركة الزراعية ومصادر رزق المواطنين. ملف الهدم والاستيطان أيضا، شهدت عران شمال شرق جنين هدم منشآت زراعية وتجارية شملت بيوتا بلاستيكية ومخازن وغرفا زراعية وأسوارا ومزارع أيضا، كما اقتحم مستعمرون بلدة سردة شمال رام الله ووضعوا لافتات بعبارات عبرية عند أحد مداخلها قبل أن تزيلها البلدية. تأتي هذه التطورات في ظل أرقام لافتة عن عنف المستعمرين، إذ سجل الشهر الماضي 628 اعتداء. هنا نتوقف في المشهد الميداني في الضفة، خاصة في نابلس وشمال الضفة، ما إذا كان التصعيد الحالي يأخذ منحنى جديد على مستوى الاقتحامات والاعتقالات والاستيلاء على الأراضي والممتلكات. للحديث أكثر عن ما يجري في الأرض وعلى الأراضي الفلسطينية ينضم إلينا الصحفي من نابلس حافظ أبو صبرة. إذن ننتقل إلى المشهد في القدس، حيث هدمت قوات الاحتلال اليوم منزلا في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بعد اقتحام المنزل وإخلاء محتوياته والاعتداء على صاحبه. المنزل كان يؤوي عشرات من أفراد العائلة، تبلغ مساحته نحو 120 مترا مربعا. كما هدمت قوات الاحتلال منشآت زراعية وأسطبلا في بلدة الرام شمال القدس. يأتي ذلك بعد العملية العسكرية الواسعة التي شهدتها عناتة ومخيم شعفاط، والتي رافقها إغلاق للمداخل ومنع الحركة واعتقالات ومداهمات واسعة أثرت على الحياة اليومية لنحو 80,000 مواطن في المنطقة. على المستوى السياسي أيضا يتصاعد الخلاف بين إسرائيل وعدد من الدول الغربية على خلفية الاستيطان. إذن نعود مرة أخرى للضفة الغربية، ويكون معنا الصحفي حافظ أبو صبرة من نابلس لنطلع أكثر على صورة المشهد في الضفة وما يجري في نابلس وغيرها من المدن الفلسطينية. حافظ أهلا ومرحبا بك.
1: مساء الخير.
0: مساء النور. حافظ، أطلعنا قليلا على صورة المشهد بشكل عام في الضفة الغربية وأيضا نابلس خاصة.
1: يعني في أكثر من موقع هناك هجمات للمستوطنين رصدت على مدار الساعات الماضية، لكن أبرز ما يجري الآن في منطقة دير دبوان، حيث هناك اقتحام من قبل شرطة وجيش الاحتلال ومستوطنين لمزرعة للعجول في تلك المنطقة، بعد ادعاء خلال الساعة الأخيرة بأن مستوطنا إسرائيليا تعرض لمحاولة دهس من جراز زراعي في المنطقة الواقعة بين هذه القرية وقرية مخماس. الآن الجيش الإسرائيلي يدفع بتعزيزات إلى تلك المنطقة ويبدأ اقتحام المستوطنين في هذا الموقع. ادعاءات مثل هذه، اتهامات جاهزة يرصدها المستوطنون وينشرونها ويعني يبلغون بها الشرطة الإسرائيلية على مدار الأيام الأخيرة، رصدت في أكثر من موقع، اليوم في دير دبوان، قبل ذلك في جنوب الضفة الغربية، قبلها في الأغوار وفي شمال رام الله. وهذا يأتي في سياق محاولات فرض وقائع تتعلق بسلب المزارعين الفلسطينيين ثروتهم الحيوانية واتخاذ هذه الحجة للسيطرة على المزيد من الأراضي لتنفيذ مزيد من الهجمات بحق المواقع الفلسطينية المختلفة. الهجوم في دير دبوان من قبل المستوطنين يحظى الآن بحماية من الشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، إضافة لتسجيل اكثر من اقتحام في اكثر من موقع، سيما في موقع في خربة يرزا،
0: نعم.
1: في محافظة طباس والأغوار الشمالية المحتلة. نتحدث عن هجوم سجل بالقرب من بيتا إلى الجنوب من نابلس، في منطقة غرابة، في سنجر شمال رام الله. هناك تجمع كبير للمستوطنين الرسل خلال الساعات الماضية، فيما الحدث الأبرز كان عن اقتحام مستوطنين وتعليقهم ليافطة تحمل آية توراتية عند مفترق سردة داخل محافظة رام الله والبيرة في الجهة الشرقية من المدينة. وهذه اليافطة التي تم إزالتها من قبل طواقم بلدية في تلك المنطقة، وعملية الإزالة لهذه اليافطة حظيت بتحريض كبير من قبل منصات تابعة للمستوطنين على منصات التواصل الاجتماعي. فيما يتعلق بالاقتحامات الإسرائيلية، سجل اقتحام في قباطية جنوب جنين، في اقتحامات مماثلة وعمليات اقتلاع أشجار وهدم منشآت زراعية على امتداد طريق الاستيطاني الالتفافي الواصل بين قباطية والزبابدي وأيضا جنين المدينة من الجهة الشرقية. هذا الطريق الذي أنشئت على امتداد 3 مستوطنات خلال الشهور الأخيرة، واليوم الاحتلال يعمل على تأمين بنية تحتية تتعلق بالجوانب لهذه الطرقات في ما يتعلق بالدواعي الأمنية. اقتحامات سجلت في نابلس خلال ساعات صباح، حالات اعتقالات لعدد من المواطنين الفلسطينيين شرق وغرب المدينة، سيما في مخيم بلاطة وفي منطقة الجبل الشمالي والجبل الجنوبي.
0: نعم حافظ، إذن المشهد في الساعات القليلة الماضية كان يعني أحداث كثيرة ومتواصلة، وأنت تحدثت قبل قليل أن هناك أحداث ما زالت مستمرة في بعض القرى.
1: يعني هو الحدث الأبرز الادعاءات لوجود محاولة دهس من قبل جرار زراعي لمستوطن في منطقة مخباس ودير دبوان، والآن الشرطة والجيش الإسرائيلي يقتحمون هذه المزرعة. بالتأكيد سيكون هناك تبعات لهذا الحدث. الليلة الماضية كان هناك مسيرات على امتداد الشارع الرئيسي ما بين حاجز زعتر جنوب نابلس وصولا الى مفترق مستوطنة معالي أفرايم، والحجة لخروج هذه المسيرات التي تمارس اعتداء بحق المركبات والمواطنين الفلسطينيين هو وجود محاولات القاء حجارة او محاولات تنفيذ عمليات حق المستوطنين. ودوما ما تكون هذه ادعاءات مزيفة وباطلة لاجل اتخاذ حجج لتنفيذ هجمات إرهابية استيطانية في سياق ارتفاع وتيرة الإرهاب الاستيطاني بحق القرى والبلدات الفلسطينية، والأمر لم يعد يقتصر على منطقة معينة بحالها، بل يطال مناطق ما بين جنوب ووسط وشمال الضفة الغربية، سيما اليوم في الأغوار الشمالية في جنين التي تشهد ثورة استيطانية كبرى غيرت من طابع ووجه المدينة الجغرافي وديموغرافي بمصادرة آلاف الدنومات في السنة الأخيرة، فيما عدد كبير من المستوطنات أنشئت خلال السنوات 5 الأخيرة، نابلس ومعاناتها من نكبة استيطانية كبرى، الخليل وما تعانيه كمحافظة من امتداد المدينة وصولا إلى أقصى جنوبها، أيضا رام الله وتلفيس وقلقيلية وطولكرم. كل هذه المناطق تعاني اليوم من اتخاذ الاحتلال حكومة الاحتلال لإجراءات على الأرض فيما يتعلق بتوسيع الاستيطان، وأيضا هذا يساند بهجمات استيطانية إرهابية من قبل المستوطنين الذين باتوا يهاجمون كل المواقع الفلسطينية ويحظون بحماية من الجيش الإسرائيلي.
0: نعم الصحفي حافظ أبو صبرة كنت معنا من نابلس، شكرا جزيلا لك.

0: إذن في قطاع غزة تتواصل التطورات الميدانية وسط استمرار القصف الإسرائيلي وخاصة في مدينة غزة، حيث تشهد مناطق مختلفة غارات واستهدافات في وقت يبقى فيه المدنيون أمام واقع إنساني وصحي شديد الصعوبة. كما تتواصل الضغوط على مناطق قريبة من المنشآت الطبية ومن بينها محيط مجمع الشفاء الطبي. هذه التطورات التي تفتح تساؤلات حول طبيعة المرحلة المقبلة، وما إذا كانت العمليات العسكرية تتجه نحو مزيد من التصعيد، وما هي الأهداف التي تسعى إسرائيل لتحقيقها ميدانيا. أيضا سياسيا في ملف غزة، وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يقول إن الحكومة الإسرائيلية لا تخطط لترحيل الفلسطينيين في القطاع، وذلك بعد تصريحات لوزيرين إسرائيليين تحدثا خلال الأيام الماضية عن دفع سكان غزة إلى مغادرة القطاع. يأتي هذا التصريح وسط استمرار الجدل الدولي حول مستقبل غزة ومصير سكانها. إذن لا تزال الخروقات الإسرائيلية للتهدئة مستمرة، ومع تسجيل إصابات جراء إطلاق النار والقصف في مناطق متفرقة من القطاع. وزارة الصحة في غزة تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان إلى نحو 73,669 شهيدا، فيما تجاوزت عدد الإصابات إلى 174,652 إصابة، وسط استمرار عمليات انتشال جثامين الشهداء من المناطق التي تعرضت للقصف. إذن للحديث أكثر تنضم إلينا مراسلتنا مادلين شقلي من قطاع غزة. مادلين، أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا بك.
0: مادلين، أطلعينا قليلا على المشهد بصورة أوسع وماذا يجري في قطاع غزة.
1: يعني كما تحدثت قبل قليل أن الخروقات الإسرائيلية ما زالت مستمرة، ويعني قرابة أكثر من أسبوعين، وهي يعني تزداد وتيرتها بشكل واضح وملحوظ، حيث يقول الاحتلال الإسرائيلي بقصف مربعات سكنية في بعض الأحيان، ينذر السكان بإعطائهم إشارات للإخلاء، وأخرى يكون هناك استهداف بشكل مباشر إن كان هناك يعني شخصيات، بحسب ما يدعي جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هي مطلوبة من حركة حماس، فيقوم باستهداف الأماكن. ومؤخرا عمليات القوات الخاصة التي تدخل إلى قطاع غزة في عز وضح النهار، وتقوم بالقتل أو بالاعتقال. الأمور تزداد وتيرتها. قبل قليل في مخيم أو عفوا في مدينة النصيرات، حيث قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بطلب إخلاء مربع في النصيرات، تحديدا يعني منزل عائلة أبو دلال، وهذا ما يعني يثير الوجع في القطاع من حيث طلب المواطنين بالنزوح الإخلاء. وعند العودة يكون هناك مربعات سكنية نسفت بأكملها، ويبقى المواطنين يبحثون عن أماكن جديدة يعني السكن أو اللجوء إليه، وهذه من المعضلات التي يعيشها المواطنين. استهداف يطال مناطق متفرقة من الشمال إلى الجنوب بشكل واضح. هذه يعني إذا نلاحظ هذه السياسة هي سياسة يتبعها الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا برئاسة نتنياهو، وهي كمؤشرات على اقتراب موعد الانتخابات، وكأن الدعاية الانتخابية الإسرائيلية تأتي على دم الشارع الغزي من حيث الاستهدافات، و يحاول في كل مرة نتنياهو أن يقول هناك إنجاز على الأرض أنا قمت بتحقيقه، ولكن ما يتم تحقيقه هو استهداف المدنيين بشكل مباشر في مدينة غزة. حالة من الخوف، حالة من عدم الاستقرار، حالة من عدم الأمان. شرق مدينة غزة يقوم أيضا المواطنين ينزحون في منطقة حي التفاح دون معرفة الوجهة. كل هذه التفاصيل هي في غاية الصعوبة زميلتي، للأسف الشديد ما يعيشه السكان في هذا التوقيت، لأن أصبحت الأماكن غير آمنة. استهداف يعني كان اليوم لإحدى الدراجات النارية على شارع رشيد وشارع رشيد هو الشارع الذي يفصل منطقة الشمال عن الجنوب، هي منطقة تكون حيومين خلال تنقل المواطنين من الشمال إلى الجنوب، فهي أيضا مخيفة. إن تحدثنا عن الوضع الإنساني في غزة، ما زالت الحياة في قطاع غزة غير مستقرة، وعندما ما زالت هناك كثير من يعني الصعوبات اللي عم يعيشها المواطنين اليوم بعد تقليص يعني المساعدات من قبل منظمة الغذاء العالمية التي يعتمد سكان غزة اعتماد كبير عليها.
0: نعم.
1: يشكل أزمة أيضا، لأن السكان ما زالوا يعتمدون على المساعدات الإغاثية التي تصل لهم من بعض المؤسسات. الأمور ليست واضحة حتى اللحظة، طبعا نعلم جيدا أو تعلمون أن في قطاع غزة ما زال الطلاب لم يعودوا إلى مقاعدهم الدراسية العام الثالث على توالي، وسيكون في 19 من سبتمبر، لكن لم يعودوا في داخل المدارس، لأنه أيضا المدارس هي تعتبر مراكز إيواء للمواطنين، ولا يوجد أماكن لهم من أجل الخروج من المدارس التابعة للأونروا أو التابعة يعني لحقوق وزارة التربية والتعليم. حتى الجامعات على سبيل المثال نصف جامعة الأصل الأزهر هو مبنى الكتيبة، ما زال المواطنين حتى اللحظة يقطنون بداخله. في مساء على سبيل المثال في بعض المؤسسات كديوان الموظفين أو في المجلس التشريعي أو حتى في نقابة المحاميين، بعض المؤسسات ما زال المواطنين متواجدين في هذه المباني لعدم وجود بسبب عدم وجود أماكن لهم في هذه المناطق. أزمة المياه واضحة جدا في قطاع غزة، المياه للشرب هناك يعني أزمة متتالية بعد فصل خط المكروت، وأيضا الصهاريج التي أو الشاحنات التي تنقل المياه هي لا تصل إلى كل الأماكن بسبب عدم إدخال الوقود أو قطع غيار السيارات أو الزيوت، وهذه معضلة. فالمواطنين يسيرون لمسافات طويلة كبارا وصغارا ونساء من أجل الحصول على جالون من المياه، هذه أيضا من الأزمات الأكبر. ما زالت أيضا أزمة حتى وإن كان هناك توفر لغاز الطهي، ولكن هو كل 3 شهور المواطن يحصل على حصة واحدة فقط، وعندما تنتهي يجبر إلى توليع الحطب. اليوم نحن يعني انتهينا من فصل الصيف و دخلنا بفصل الخريف، ولا يفصلنا عن فصل الشتاء سوى شهر أو شهرين، وهناك أزمة في الخيام اهترئت وبحاجة إلى إعادة تأهيل وبحاجة إلى تهيئة المخيمات وجود حفر امتصاصية. كل هذه الأزمات ما زال يعيشها سكان غزة، لم تتوقف الحرب كما يظن الجميع، أن الاحتلال لم يسمح بإدخال المواد يعني اللي يحتاجها المواطنين، ولم يسمح بدخول الكرفانات حتى هذه اللحظة. ما زالت غزة تعيش ظروف صعبة ناهيك عن الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار في المواد التموينية، وهي ليست بمتناول الجميع. اليوم ما زالت غزة تحت القصف والنار على مدار الساعة، والمخاوف متواصلة، حتى هناك نازحين لا يستطيعون العودة إلى شمال مدينة غزة بسبب تدمير منازلهم أو أراضيهم تحت الخط الأصفر، سواء شمالا أو جنوبا. على سبيل المثال أنا حتى هاي اللحظة لم أعود إلى منزلي في شمال القطاع بسبب مخاوف أن هناك أن تعود الحرب مرة أخرى وأن يجبر يطلب منا النزوح، فأنا ما زلت مقيمة في مدينة دير البلح حتى هذه اللحظة. وهذا ما يعني يزيد الصعوبة أكثر، عدم الاستقرار ومعرفة الحال، انتشار الأمراض، الفيروسات، النزلات المعوية، سوء التغذية له الأثار الكبيرة التي نلامسها على المواطنين، انتشار الأمراض الجلدية مع ارتفاع درجات الحرارة في داخل الخيام، والملجأ الوحيد للمواطنين هو فقط اللجوء إلى شواطئ بحر غزة. تحدثنا عن المعاناة فسيطول للأسف هذه عزيزتي الحديث.
0: نعم، مراسلتنا مدلين شقلي من قطاع غزة كنت معنا، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
0: إذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نكون وإياكم في فاصل قصير ونعود.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم، دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الوطن يبنى بسواعد أبنائه، بالحرف اللي بيتقن شغله، وبصاحب المشروع اللي بيطور فكرته، وبكل خدمة بتتقدم بجودة ومسؤولية. دعمهم دعم لمستقبلنا جميعا.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
3: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
4: حصاد الراية.
5: أهلا بكم من جديد في برنامج حصاد الراية. في تطور جديد يعيد فتح ملف الإخفاقات الإسرائيلية التي سبقت هجوم 7 أكتوبر، تتحدث تقارير إسرائيلية عن تحذير مباشر تلقاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد قبل نحو أسبوع ونصف من هجوم من هذا الهجوم. بحسب التحقيق الذي نشرته صحيفة هارتس، فإن بن زايد حذر نتنياهو خلال اتصال هاتفي. على حسب هذا التقرير استمر نحو 45 دقيقة ووصف ما قد يحدث بأنه أشبه بزلزال، فيما تشير التقارير إلى أن نتنياهو لم ينقل هذه المعلومات إلى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. للحديث أكثر عن هذه التطورات وتداعياتها داخل إسرائيل وخارجها ينضم إلينا الخبير في الشأن الإسرائيلي السيد محمد عوودة. سيد محمد، أهلا ومرحبا بك.
6: مساء الخير لكل المستمعين.
5: الله يسعد مساك إن شاء الله. أستاذ محمد، نبدأ في التقرير الذي يتحدث عن تحذير إماراتي وصل إلى نتنياهو قبل 7 أكتوبر، يتضمن معلومات عن عملية كبيرة. إذ ثبتت صحة هذه المعلومات، ماذا تعني هذه الرواية بالنسبة لمسؤولية نتنياهو السياسية والأمنية عن إخفاقات 7 أكتوبر؟
6: يعني إذا ثبتت هذه المعلومات فعلى الحزب الليكود بالذات وحكومة اليمين وأحزاب اليمين المشاركة فيها السلام.
5: نعم.
6: إذا ثبت هذا الموضوع، على كل حال إحنا في مرحلة انتخابات ومفاجآت كثير راح نشوف، وخفايا 7 أكتوبر مليان أسرار. وكان هذا الموضوع أصلا في بعد مرور شهر تقريبا من 7 أكتوبر بلشوا في مجموعة من الصحفيين بالذات من صحيفة تارس يتابعوا كل صغيرة وكبيرة، هل وردت انذارات؟ لماذا غاب موظفو حاجز إيرز؟ لماذا لم تؤخذ آراء المجندات المراقبات عبر الطيارات الزنانة؟ لماذا لماذا لماذا؟ وكان يبحث عن إجابات، من ضمنها علاقة مكتب نتنياهو بقطر وتمويلات قطر وعلاقة مكتب نتنياهو بالإمارات ومن هي الدولة العربية. كانوا يحكوا عن دولة عربية، مخابرات تحذرت إسرائيل أنه حماس تجهز لشيء. الآن كأنه هاي المعلومات ظلت ناضجة ووضعت في الأدراج لاستخدامها في فترة الانتخابات. إذا ثبت ذلك فنتنياهو عليه أن يجيب على أسئلة خطيرة جدا، وهي كيف سمح لنفسه بأن لا يطلع الدائرة الأمنية على هذه المعلومات، لأنه يا قبل بأسبوع ونص وكان بالإمكان تفادي 7 أكتوبر. فأول ثمن راح يدفعه نتنياهو اللي هي خسارته في الانتخابات على الأقل، بعدها سيذهب إلى محاكمة، ما في مجال في هذا الموضوع. لذلك يعني هذا الخبر إذا تم اتباعه بالعديد من القرائن والإثباتات من قبل ناشري هذا التقرير ودعمت الإمارات هذا الأمر، أعتقد أنه نتنياهو خسر مستقبله السياسي وأطاح بحكم اليمين لسنوات طويلة.
5: نعم، نتنياهو ينفي تلقي هذا الخبر. إذن لماذا هذا التوقيت؟ يعني أنت سبق وقلت أن الانتخابات قادمة، إذا كان نتنياهو ينفي ومطالبات إسرائيلية بتحقيق مستقل لكشف الحقيقة، برأيك لماذا يعود هذا الملف عدا عن الانتخابات أيضا؟ وهل يمكن أن تتحول إلى ورقة مؤثرة في المشهد السياسي الإسرائيلي؟
6: شوفي، لما طبيعة الدول أو بالذات إسرائيل، لما في مسؤول العالم المحيط والدول الداعمة لهذا الكيان لا تريد أن يعود إلى سدة الحكم، عندها مليون طريقة بتبلش التعاطي مع المعارضة. فالولايات المتحدة فاتحة خطوط مع المعارضة، هذه رسالة لنتنياهو. الأمر الآخر، العقوبات الأوروبية على إسرائيل هي إشارة لضربة أخرى لنتنياهو. لماذا تم اختيار الإعلان البريطاني 11 دولة معها ضد المستوطنات؟ هذا اختيار في موعده بصراحة، وسنرى الكثير من الهزات. هذا هو الموعد للانتخابات، هو تغيير الرئاسة الإسرائيلية بما يتناسب مع المرحلة القادمة للخارطة الجديدة للمنطقة، وهذه سياسة عالمية ليست فقط جزء من السياسة الإسرائيلية. لكن كمان ما في شيء، أنه في إسرائيل الجمهور الإسرائيلي صبر طوال فترة الحرب ولم يتحرك كثيرا لاعتبار أن البلاد تمر في حالة طوارئ، وأنه كل من يخرج ضد الحكومة كأنه يعني يتعاطف مع العدو. ولكن هالمرة الأمر مباح، وكأنه يعني رمضان خلص وهلا فضينا بنقدر ندخن وناكل بحريتنا، بمعنى أنه إجت الانتخابات ومسموح لي أنا أفضح الخصم اللي أمامي سكتت عنه طوال الحرب الماضية، لكن اليوم هذه المساحة لا مسموح لي أفضحه فيها. ولذلك سترين زميلتي سندس الكثير من المفاجآت من هون لخمسين يوم حتى موعد الانتخابات، كضربات متتالية وتبادل لكمات.
5: نعم سيد محمد، لو انتقلنا قليلا إلى مشهد بريطانيا، لندن حظرت استيراد منتجات المستوطنات، انضمت إليها دول أخرى، ردت إسرائيل بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية. هل نحن أمام خلاف دبلوماسي عابر، أم أن العلاقة بين إسرائيل وبعض حلفائها الغربيين دخلت بالفعل إلى مرحلة جديدة؟
6: في نقطتين لازم نعرفهم. الأول، أي خلاف بين إسرائيل وبين أوروبا هو يصب في صالحنا.
5: نعم.
6: فيعني باختصار، احنا كنا زمان لما تشعل الطوشي كانوا الستات زمان يقلبوا حذاء أجلكم الله وقولوا شعللوا. احنا حاليا في مرحلة لازم نقلب الحذاء، احنا كفلسطين عرب تشعلل صحتين وعافية. لكن في شيء كمان، هل الخلاف بين أوروبا أو بريطانيا أوروبا وإسرائيل، ولا بين بريطانيا أوروبا وحكومة إسرائيل؟ لا، هو خلاف بين أوروبا وحكومة إسرائيل. فحاليا إحنا في مرحلة الخلاف مع حكومة إسرائيل. من الذي أنشأ الاحتلال؟ وعد بلفور، هو وعد بريطاني. ولذلك إحنا في مرحلة معاقبة نتنياهو، في مرحلة طرد نتنياهو. الخلاف سيتصاعد وهو جدي وليس يعني صوري أبدا. 12 دولة إذا لم تنتبه لنفسها وتعاقب نتنياهو، إذا الفرصة الأخيرة لها قبل الانتخابات في أوروبا، يجب أن تنتبه بأنه ستخسر الكثير من الأصوات، لأنه هذا مزاج الشارع الأوروبي. ولم لم تتجرأ أوروبا على إعلان موقفها، لأنه إسرائيل كانت حكومة إسرائيل ثابتة. اليوم إحنا في مرحلة انتخابات ويرايح كثر ملايح، بإمكان أوروبا أو زعماء أوروبا الآن يكسبوا آراء الشارع الأوروبي في الانتخابات مع زعيم طاير اسمه نتنياهو، وبترجع العلاقة الأوروبية الإسرائيلية بعد خروج هذا الزعيم اللي هو نتنياهو.
5: نعم أستاذ محمد، ما رأيك بعد أقل من 12 ساعة على إعلان 12 دولة غربية فرض قيود على التجارة مع المستوطنات ومطالبتها إسرائيل بالوقف الفوري للتوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين؟ فنتنياهو إسرائيل تبحث مخططات لإقامة 3 مستوطنات بالضفة،
6: يعني هذا مفهوم اولا، لانه اصلا طب يعني لما اوروبا لم تعلن هل توقف الاستيطان وهدم المنازل؟ ابدا، يعني لا جديد في هذا الامر، وهذا ما لدى اسرائيل ان تفعله. وعندنا مثل بالفلاحين بيقول المغلوب بيقول كل شيء. ثانيا، هل حكومه اسرائيل في وارد ان تقرر وتبدا؟ انا لا اعتقد، هي حكومه تصريف اعمال، وهذا اعلان سيكون ستدروه الرياح بعيدا، لانه الان لا في ميزانيات للمستوطنات ولا هذه الحكومه قادره على تمرير قرارات. ولذلك الأمر منوط بطبيعة الحكومة القادمة. إذا جاءت الحكومة القادمة فهذا القرار سيسقط، إذا كانت الحكومة القادمة تريد تحسين علاقاتها مع أوروبا، وهذا مؤكد أن الحكومة القادمة أهم مهمة عليها ليس فقط محاكمة نتنياهو وإنما إعادة السردية الإسرائيلية التي نسفها نتنياهو بتصرفاته ومجازره في غزة.
5: نعم أستاذ محمد، يعني إذا جمعنا الحديث عن تحذيرات سبقت السابع من أكتوبر وبين تصاعد الضغط الدولي على حكومة نتنياهو بسبب الاستيطان وسياستها في الضفة الغربية، هل يمكن أن نقول أن نتنياهو يواجه اليوم أزمة ثقة مزدوجة من الداخل الإسرائيلي وأيضا من المجتمع الدولي؟
6: أزمة ثقة من الداخل الإسرائيلي حتى الآن إحنا ما شفنا اللي بده يحكم في هذا الموضوع اللي هو الانتخابات. أما في أوروبا نعم صحيح أن يعني من كانك تقولي شكرا لدماء أطفال غزة التي على الأقل نسفت السردية الإسرائيلية. اليوم الإسرائيلي في شوارع أوروبا، في مطاعمها، في الباصات، الصبح في برنامج الصباحي وأنا بترجم في على ما أعتقد أنه في بولندا وأنا لا أذكر تماما أن سائقي الباصات يرفضون صعود أي إسرائيلي أو أي يهودي حتى لو معه كارت باص. هذا الأمر ما كانت إسرائيل تصل إليه، يعني في شوارع نيويورك الإسرائيلي لا يستطيع السير بحرية بمظاهر يهودية، في القطارات في أوروبا. هذا الأمر المتسبب به عن جهية نتنياهو وحكومته، نسفت صورة إسرائيل التي عملت عليها الحركة الصهيونية على مدى قرن من الزمان، نسفتها. ولذلك المهمة أمام الحكومة القادمة أن تعيد رسم هذه اللوحة التي شوهها نتنياهو. وأنا أقول هيهات لن يحدث ذلك، لأن صور أطفال غزة هي ليست عابرة وأشلاءهم، بل ستبقى في الذهن الأوروبي، لكنها مهمة صعبة على الحكومة الإسرائيلية القادمة. هو يواجه أزمة ثقة في الخارج، ليس هو فقط بل كل من قال أنا إسرائيلي، وفي بعض الدول كل من قال أنا يهودي.
5: نعم، الخبير في الشأن الإسرائيلي السيد محمد عواودة كنت معنا، شكرا جزيلا لك.
6: شكرا.
5: إذن ننتقل إلى ملف آخر، حوادث السير في الضفة الغربية والتي ما عادت مجرد حوادث عابرة وإنما تحولت إلى مصدر قلق حقيقي. في ظل أرقام وأحصائيات تكشف عن حجم الخسائر البشرية والمادية التي تتركها هذه الحوادث بشكل مستمر، فخلف كل حادث هناك إصابة وأسرة قد تتغير حياتها، وأحيانا يكون الثمن فقدان حياة إنسان. ومع تزايد الحديث عن أسباب الحوادث من السرعة وعدم الالتزام بقواعد المرور وسلوك السائقين وظروف الطرق والمركبات، تبرز الحاجة إلى التوقف أمام هذه الظاهرة والبحث عن حلول جدية للحد منها. في هذا السياق كانت رايا قد استضافت في برنامج مع الناس العقيد أمجد الوزني مفتش حوادث الطرق في إدارة الشرطة للحديث عن واقع حوادث السير وأبرزها وأبرز أسبابها. خلينا نتابع معا هذا اللقاء ونستمع إلى ما يقوله العقيد أمجد الوزني.
4: شرطة المرور تعمل في كل وقتها لتنظيم الحركة المرورية وأيضا للتعامل مع حوادث الطرق. منذ بداية العام 2026 حتى 31/8/2026 تعاملت شرطة المرور مع 10,566 حادث طرق، منها 70 حادث نتج عنه وفيات، ومن هذه الحوادث أيضا 6,587 حادث ضرر مادي، أي ما بنسبته 54% من هذه الحوادث هو ضرر مادي فقط. نتج عن هذه الحوادث 7,190 إصابة ما بين متوسط وبسيط. بالمقابل قامت شرطة المرور بحجز 3,235 مركبة لعدم قانونيتها و 838 دراجة نارية أيضا لعدم قانونيتها، وتم تحرير 149,650 مخالفة مرورية وتنزيل 5,237 مركبة عن الشارع لعدم تجهيزها فنيا للسير على الطريق. نعم، هي في معظمها حوادث الوفيات تكون خارج مناطق الاختصاص.
7: نعم،
4: صعوبة تحركنا واخضاع هاي المناطق اللي بتقع فيها مثل هاي الحوادث، عدم اخضاعها لرقابة مرورية وإجراءات مرورية مشددة تساهم في ارتفاعها. يعني الكل بلاحظ وكل عارف انه احنا اصبحت حركتنا محدودة اكثر، فرطك الازدحام دائما بتكون حوادث بسيطة.
7: نعم،
4: عشان هيك بنلاحظ انه عدد الحوادث الضرر المادي هي 54% تقريبا من نسبة هاي الحوادث.
7: نعم.
4: شرطة المرور في عندها قسم التوعية المرورية التابع لإدارة المرور، هذا القسم مشكل من طواقم خاصة في التوعية وعطاء المحاضرات، بتوجهوا على المدارس بعطوا محاضرات بخصوص كيفية استخدام الطريق بشكل آمن، شو الإجراءات اللي لازم يكون فيها الطفل أو الشخص كراكب في هاي المركبة، وإنه يكون يعني هو ملتزم بالقانون منذ نشأته. ولكن أيضا هاي أصبحت عندنا فيها بعض المعيقات، إنه المدارس ما بتداوم بأيام كاملة في خلال الأسبوع، بتداوم 3 أيام، وبالتالي قلت هاي المحاضرات وأعدادها.
5: وفي ملف آخر، التراث الفلسطيني ليس فقط حكايات من الماضي، بل هو ذاكرة وهوية وصوت يجب أن يبقى حاضرا وينتقل من جيل إلى آخر. ومن بين التجارب الجميلة التي تحاول أن تحافظ على هذا التراث تجربة نساء بلدة عصيرة الشمالية من خلال فرقة زنار للتراث والفلكلور والأهازيج الشعبية، الفرقة التي تقدم الأغاني القديمة والتي تحرص على الظهور بالزي الشعبي التقليدي، وتشارك في مناسبات وطنية واجتماعية ومهرجانات مختلفة بهدف إحياء الموروث الشعبي والحفاظ عليه من الاندثار. فرقة زنار والتي تأسست من نساء عصيرة الشمالية حملت اسم الزنار نسبة للحزام التقليدي. من برنامج أحلى صباح عبر إذاعة رايا، نستمع إلى جانب من لقاء أجرتها الإذاعة مع السيدة بثينة ياسين مؤسسة فرقة زنار.
8: كانت بدايات تأسيس فرقة زنار ما بين عام 2005 و2007. بدأت الفكرة من قبل السيدة إلهام درويش، وأنا شخصيا بثينة ياسين، واشتركت معنا هبة درويش. بالفطرة نحن نحب ونقدر كبيرات السن، كنا ندعو مجموعة من السيدات والجارات ونقدم لهن أكلات شعبية فلسطينية، ونطلب منهن كيفية إعداد بعض الأكلات، وهذا الشيء كان يسرهن كثيرا. وذات مرة طرحنا عليهن سؤال، وهو كل واحد فيك تحكي لنا عن يوم سعيد في حياتها، أو ما هو أسعد يوم في حياتك. بصراحة والله كانت الإجابات محزنة وصادمة، أغلب الإجابات هي لم أرى يوما سعيدا في حياتي. من هنا بدأنا نفكر ونعمل على لقاءات ترفيهية متعددة لهن، حتى نخفف عنهن ولو بالشيء القليل جزاء ما قدمنا تجاه أسرهن. ثم تم طرح أسئلة عن التراث الفلسطيني الفلكلوري والأهازيج الشعبية، والسؤال هو ماذا يقال في الأفراح مثل طلبة العروس والحناء والأغاني الخاصة للعروس، وأيضا ماذا يقال عند حمام العريس والزفي وغيرها. قمنا بتدريب فتيات صغيرات السن على العرس الشعبي الفلسطيني، تم عمل معرض منتجات غذائية شعبية متنوعة، وتم دعوة وجهاء البلدة وأهل الفتيات والمؤسسات الموجودة في البلدة والمؤسسة الداعمة، وكان العرض جميل جدا، وكان هو بمثابة أول عرس فلسطيني فلكلوري على مستوى فلسطين التاريخية. شاركت هذه الفرقة في جميع المناسبات الوطنية وغيرها، وعدة أماكن مثل الجامعات. وطبعا يا ست نجوى، مجتمعنا مجتمع محافظ، البنات كبرت ودخلنا الجامعات، انتهى دور البنات إلى هنا. قلنا لما لا نأخذ هذا الموروث الثقافي الرائع من مصدر النبع الأصلي، وهو كبيرات السن.
5: ومن الثقافة إلى الرياضة، حققت البطلة الفلسطينية مريم بشارات إنجازا أسيويا مميزا بعدما توجت بالميدالية الذهبية في منافسات القتال لوزن 66 كيلوغرام خلال بطولة آسيا للكاراتيه المقامة في الأردن. قدمت بشارات أداء قويا منذ انطلاقها وانطلاق منافستها، إذ حققت الفوز في مباراتها الأولى على لاعبة البحرين بنتيجة 8-0 قبل أن تواصل تألقها وتحقق الفوز في مباراتها الثانية على لاعبة الأردن بنتيجة 5-0. في المباراة النهائية واصلت البطلة الفلسطينية تألقها وتمكنت من الفوز على لاعبة إيران بنتيجة 4-0 لتعتلي منصة التتويج وتحصد الميدالية الذهبية، رافعة علم فلسطين عاليا في سماء البطولة. يعد هذا الإنجاز إضافة جديدة إلى سجل إنجازات الكاراتيه الفلسطينية، ويعكس مستوى التميز الذي وصلت إليه لاعبات المنتخب الفلسطيني على الساحة الدولية. وأخيرا مستمعينا، نبقى وإياكم أيضا في أحوال الطرق والحواجز. نبدأ من منطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار أزمة وتفتيش للخارج من برزيت، بوابة روابي سالكة، وحاجز عين سيني أزمة وتفتيش للخارج، الجلزون سالك، سلواد يبرود تفتيش، عيون الحرمية سالكة، ومدخل سنجل الشرقي سالك، العبود سالك، دير أبو مشعل سالك، أيضا كفر عقب أزمة، قلندي أزمة، جبع أزمة وتفتيش للخارج، حزمة سالكة، عنات سالك والزعيم سالك، العزرية أزمة باتجاه الجنوب والطيبة سالك، مداخل ومخارج أريحة سالك أيضا. أما محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عش غراب سالك، النشاش تفتيش للخارج، دوار إتقوع سالك، مراح رباح سالكة، المنشية سالكة، الفحص مغلقة، دوار دورة سالكة، الفوار مغلق، جرة الشمعة سالكة، كرمة سالكة، مدخل بني نعيم سالك، زيف سالكة وسعير مغلقة، النبي يونس مغلقة، فرش الهوى سالك، رأس الجورة مغلقة، العروب العجوري مغلقة. محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة أيضا، بوابة النبي إلياس مغلقة، قبلان سالك، الساوية مغلقة، اللبن سالكة، بيتا وزعترة ومفترق جيد جميعهم سالكين، يتسهر أزمة، صرة سالك، عنبتة أزمة وتفتيش للخارج والداخل سالك، عورتة أزمة وتفتيش للخارج، دير شرف سالكة، المربعة وبورين وبيت فوريك وحجة الفندق جميعهم سالكين، حاجز 17 سالك، قلقيلية سالكة، برقة سالكة، وسيلة الظهر سالكة، بزاريا سالك، وعين شبلي مغلق. إذن مستمعينا الكرام، هذا كان حصاد الراية لليوم، كنت معكم من أمام المايك سندس مسعد، ألقاكم يوم غد في حصاد جديد، وإلى اللقاء.

حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إنا نتوسل إليك بالحرف الجامع لمعاني كمالك، ونسألك إياك بك أن ترينا وجه نبينا، وأن تمحو عنا وجود ذنوبنا بمشاهدة جمالك، وتغيبنا عنا في بحار أنوارك معصومين من الشواغل الدنيوية، راغبين إليك، غائبين بك يا هو يا الله، لا إله غيرك. اسقنا من شراب محبتك، واغمسنا في بحار أحديتك، حتى نرتع في بحبوحة حضرتك، وتقطع عنا أوهام خليقتك بفضلك ورحمتك، ونورنا بنور طاعتك، واهدنا ولا تضلنا، وبصرنا بعيوبنا عن عيوب غيرنا، بحرمة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا أرحم الراحمين.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: حياتنا. شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
1: صوتها عال. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
2: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم. استشهاد الأسير المحرر المبعد فرح أحمد حامد من بلدة سلواد في رام الله جراء قصف الاحتلال في شارع رشيد بمنطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة. قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين وتقتادهم للتحقيق بالتزامن مع إغلاق شارع 60 الاستعماري شرق رام الله وتجديد إجراءاتها العسكرية على حاجز جبع شمال القدس ما تسبب بأزمة مرورية خانقة. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن أن فريقا تابعا لها أجرى تقييما وجولة داخل منشأة احتجاز عسكرية إسرائيلية في خطوة تمهيدية نحو استئناف زيارات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بعد انقطاع دام منذ تشرين الأول لعام 2023، فيما لم يسمح للفريق بلقاء أي من المعتقلين أو التواصل معهم مباشرة. محكمة إسرائيلية ترفض طلباً لتجميد عطاء بناء 1234 وحدة استيطانية في منطقة إيوان شرق مدينة القدس رغم انتقادات دولية وعربية واسعة للمشروع الذي من شأنه تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية. قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلواد شرق رام الله بالتزامن مع اقتحامات للمستعمرين في عدة مناطق شرق وشمال المحافظة. وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسئل سيموتريتش يعلن عن الدفع نحو إقامة 1000 وحدة سكنية استيطانية جديدة شمال الضفة الغربية، وذلك غداة إعلان 12 دولة غربية اعتزامها فرض قيود على التجارة في سلع المستوطنات. وأخيرا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يتوعد بمواصلة الحرب على إيران حتى هزيمة ما وصفه بنظام الإرهاب، مدعيا أن إسرائيل باتت قريبة جدا من تحقيق ذلك، وذلك خلال جولة أجراها في قمة جبل الشيخ داخل الأراضي السورية المحتلة بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان واحتلال مناطق في جنوبه وسوريا. نهاية الموجز، للمزيد من الأخبار عبر رايا دوت بي اس. إلى اللقاء.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أحنا أريد.
1: أريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
9: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت

كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على رايا اف ام.

اسأل روحك.

كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على رايا اف ام. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكثر فرصك بتكبر أكثر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء. يحتاج الجسم إلى الماء للمساعدة في تنظيم درجة حرارته ونقل المواد الغذائية والتخلص من الفضلات. وتختلف كمية السوائل التي يحتاج إليها الشخص حسب العمر والطقس والنشاط والحالة الصحية. لذلك احرص على شرب الماء بانتظام وزد اهتمامك بالسوائل في الأجواء الحارة وأثناء النشاط البدني.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام، تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم. قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلوات شمال الشرق رام الله وتدهم بيت عزاء شهيد ارتقى اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. قوات الاحتلال تعتقل 3 مدنيين وتقتادهم للتحقيق بالتزامن مع إغلاق شارع 60 الاستعماري شرق رام الله وتجديد إجراءاتها العسكرية على حاجز جبع شمال القدس ما تسبب بأزمة مرورية. مستعمرون يواصلون أعمال التوسع في البؤرة الاستعمارية الزراعية التي أقاموها بالقرب من تجمع المهتوش البدوي المحاذي للخان الأحمر شرق القدس. أعداد كبيرة من المستعمرين يتوافدون إلى البؤرة الاستعمارية المقامة على أراضي جبل القرن في بلدة المنيا شرق بيت لحم. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن أن فريقا تابعا لها أجرى تقييما وجولة داخل منشأة احتجاز عسكرية إسرائيلية في خطوة تمهيدية نحو استئناف زيارات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، فيما لم يسمح للفريق بلقاء أي من المعتقلين أو التواصل معهم مباشرة. وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسائيل سمطريتش يعلن عن الدفع نحو إقامة 1000 وحدة سكنية استيطانية جديدة شمال الضفة الغربية، وذلك غداة إعلان 12 دولة غربية اعتزامها فرض قيود على التجارة في سلع المستوطنات. وأخيرا، تحليل لصور أقمار اصطناعية نشره مركز أبحاث أمريكي يكشف تسارعا كبيرا خلال العام 2026 في أعمال البناء بموقع إيراني محصن على عمق كبير داخل جبل كولنغ، حيث تشتبه أجهزة استخبارات غريبة في أن طهران تشيد منشأة غير معلنة لتخصيب اليورانيوم. نهاية الموجز، للمزيد من الأخبار عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا FM.
2: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على راية أف أم. صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها

رب أنت ربي لا إله إلا أنت، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بك. يا رب أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. رب اغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفرك اللهم وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إيسداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على راية اف ام. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
1: من أجلك.

بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: Theater.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
2: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
2: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامسة مساء
1: برعاية جوانب.

0: الساعة الآن 9:00 مساءً. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.

0: شمال القدس ما تسبب بأزمة مرورية. مستعمرون يواصلون أعمال التوسع في البؤرة الاستعمارية الزراعية التي أقاموها بالقرب من تجمع المهتوش البدوي المحاذي للخان الأحمر شرق القدس. أعداد كبيرة من المستعمرين يتوافدون إلى البؤرة الاستعمارية المقامة على أراضي جبل القرن في بلدة المنيا شرق بيت لحم. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن أن فريقا تابعا لها أجرى تقييما وجولة داخل منشأة احتجاز عسكرية إسرائيلية في خطوة تمهيدية نحو استئناف زيارات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، فيما لم يسمح للفريق بلقاء أي من المعتقلين أو التواصل معهم مباشرة. وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسائيل سموتريتش يعلن عن الدفع نحو إقامة 1000 وحدة سكنية استيطانية جديدة شمال الضفة الغربية، وذلك غداة إعلان 12 دولة غربية اعتزامها فرض قيود على التجارة في سلع المستوطنات. وأخيرا، تحليل لصور أقمار اصطناعية نشره مركز أبحاث أمريكي يكشف تسارعا كبيرا خلال العام 2026 في أعمال البناء بموقع إيراني محصن على عمق كبير داخل جبل كولنغ، حيث تشتبه أجهزة استخبارات غريبة في أن طهران تشيد منشأة غير معلنة لتخصيب اليورانيوم. نهاية الموجز. للمزيد من الأخبار عبر raya.bs. إلى اللقاء.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا FM.
2: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: raya.bs.
5: raya.bs، بوابة الوطن. من أجلك أنت.
6: من أجلك أنت.
7: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
8: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
7: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
8: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
9: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
10: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى

0: رحلاتك وسفراتك. ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة. البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي اس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء. يحتاج الجسم إلى الماء للمساعدة في تنظيم درجة حرارته ونقل المواد الغذائية والتخلص من الفضلات. وتختلف كمية السوائل التي يحتاج إليها الشخص حسب العمر والطقس والنشاط والحالة الصحية. لذلك احرص على شرب الماء بانتظام وزد اهتمامك بالسوائل في الأجواء الحارة وأثناء النشاط البدني.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

0: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا
1: Stand by for action.
2: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
3: تقول تفيد الجرباوي في كتابها المعنون تمكين الأجيال الفلسطينية التعليم والتعلم تحت ظروف قاهرة والصادر عام 2009 ميلادي بأن الحديث عن التعليم الفلسطيني لا يقتصر على الحديث عن المدارس وكتب وامتحانات فقط، بل عن معركة طويلة من أجل بقاء الإنسان وحفاظه على هويته واستدامة وجوده على أرضه. في هذا الكتاب تضع تفيد الجرباوي التعليم والتعلم في قلب التجربة الفلسطينية، وتبحث كيف استطاعت الأجيال الفلسطينية الاستمرار في طلب المعرفة رغم الاحتلال، إضافة إلى صمودهم في وجه الاضطراب السياسي والإغلاق والفقر والقيود المفروضة على الحياة اليومية. الفكرة المحورية أن التعليم لم يكن خدمة اجتماعية محايدة حسب الكاتبة، بل أصبح وسيلة لحماية الهوية وتعزيز الصمود وفتح طريق للمستقبل. ويبرز الكتاب قدرة المجتمع الفلسطيني على تطوير مؤسساته التعليمية والحفاظ على قيمة المدرسة والجامعة حتى في أكثر الظروف صعوبة وقسوة، كما يلفت الانتباه إلى دور المعلم والأسرة والطلبة في حماية العملية التعليمية عندما تتعرض المؤسسات للتعطيل. ومن هذه الزاوية يمكن فهم الحرب على التعليم باعتبارها أوسع من استهداف المباني المدرسية وحتى المنهاج، فهي تمس انتظام الدراسة وإعداد المعلمين وتفاصيل المناهج الفلسطينية وما يرد فيها، إضافة إلى الموارد وفرص الوصول إلى المعرفة. ويمنح الكتاب خلفية مهمة لفهم تطور نظام التعليم الفلسطيني لاحقاً، وكيف أصبح بناء نظام وطني مستقل جزءا من مشروع أوسع لاستعادة القدرة على إدارة التعليم وصياغة المناهج. لذلك يفيد هذا الكتاب في قراءة العلاقة بين التعليم والهوية والصمود، ويفتح الباب لفهم الصراع حول من يكتب المناهج ومن يحدد الرواية التي يتعلمها الطفل الفلسطيني ومن يمتلك حق رسم مستقبل الأجيال في حماية حق الفلسطينيين رغم كل الظروف المحيطة بهم في استدامة تعليمهم والحفاظ على بقائهم وهويتهم. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: أنتم تستمعون إلى راية أف أم.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعاً يصنع لا أن ينسخ. مرحباً بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
2: في ملاعب الكرة الطائرة حيث تقاس الإنجازات بعلو القفزة ودقة الضربة، يواصل ضيفنا كتابة فصول مشرقة من مسيرته الرياضية، لاعب منتخب فلسطين ونادي سنجل الذي فرض حضوره بأدائه المميز وروحه القتالية، فكان أحد الأسماء التي حملت راية الكرة الطائرة الفلسطينية بموهبته وانضباطه، أسهم في تحقيق النجاحات مع ناديه. ضيفنا زياد عصفور.
3: أنا لاعب من 17 سنة لنادي سنجل، لعبت مع نادي سنجل وحققت مع نادي سنجل العديد من البطولات على مستوى المحلي، وشاركنا مع نادي سنجل في العديد من البطولات الدولية، 6 أو 7 بطولات على مستوى العرب، حققنا عديد من الإنجازات، حققنا عديد من البطولات، مثلنا فلسطين أفضل تمثيل. كرة الطائرة في سنجل عبارة عن إرث.
2: ارتدى قميص المنتخب بفخر ممثلا فلسطين في الاستحقاقات الخارجية، مؤكدا أن الإرادة تصنع الفارق قبل النتيجة.
3: شاركنا مع منتخب فلسطين في العديد أيضا من البطولات، شاركنا أيضا مع منتخب فلسطين في بطولات كرة الطائرة الشاطئية، حققنا برونزية على مستوى العرب في كرة الطائرة الشاطئية. أيضا من اللاعبين عندما فزنا على منتخب الأردن كأول فوز يسجل لمنتخب فلسطين في مباريات كرة الطائرة.
2: يواصل زياد عصفور رحلته بثقة، مؤمنا بأن كل نقطة تحصد هي خطوة جديدة نحو رفع اسم فلسطين عاليا في ميادين الرياضة.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 10:00 مساء.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أحنا أريد.
3: أريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9.

0: خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي اس.

0: ولم أعرف دفء أصابعي.
1: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: مسار.
1: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية.بس، الوطن في صفحة واحدة. راية.بس.
2: وجه القمر

0: الساعة الآن 11 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.bs.

اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

سجل هدف عيونك حكم بتقول متسلل أنا لجلك لخلي الحرب